0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إن الذي ملأ اللغات محاسناً جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. طبتم وطابت أوقاتكم بفيضات الخير واليمن والبركات. من معين الضاد الصافي نغترف، ومن فيضها العذب نرتشف. في هذا الركن الإذاعي الموسوم بعنوان إشراقات لغوية نطل على روائع لغتنا العربية، نستنطق حروفها ونستنير ببلاغتها، ونستمتع بجمال مفرداتها التي حملت تراث أمة وصاغت وجدان حضارة. نعم مستمعين الأفاضل، كالمعتاد سيرافقنا في لمة هذه الإشراقات حديث عن اللغة وباللغة ومع اللغة وفي اللغة، بوصفها كائنا حيا ينمو فينا ونكبر به ومعه، وبه تزهو العقول وتشرق الأرواح. فبالرحب والسعة نستضيف أسماعكم الكريمة.

وطبعا مستمعتنا مستمعين في البداية لابد أن نرحب بكل المستمعين الجدد الذين انضموا إلى نادي اللغة ولغة الضاد عبر برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية سعادة أن نبثه لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

وأحيي كل الذين واللواتي يشاركون ويساهمون في إغناء مضامين ومحتوى البرنامج سوون باب التقاسم أو تقديم استفسارات حول قضايا تهم اللغة العربية. وطبعا نحرص ألا ندخل في التعقيدات اللغوية حتى لا ننفر الذين يحبون اللغة العربية وأيضا حتى لغير الناطقين بالعربية.

0: ونتوجه بشكر خالص خاص للمستمع الكريم ابن تمجروت بدرعة الأستاذ صالح أيت بابا الذي بعث بتسجيل صوتي لمشاركته. والأستاذ صالح أيت بابا وكاتب وباحث في الأدب المغربي مهتم بتحقيق المخطوطات، له مشاركات في ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية، حاصل على شهادة الدكتوراه في تحقيق وتوثيق ودراسة التراث المغربي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. ومن أعمال الأستاذ والباحث صالح أيت بابا تحفة المعاصر في التعريف ببعض شعراء بني ناصر، صنع وتأليف ووقيد الطبع، وله أيضا كتاب عقد الجواهر في شرح النسيم العاطر. طبعا له أيضا مؤلفات أخرى، طليعة الدعتي في تاريخ وادي تاريخ أو طليعة الدعة في تاريخ وادي درعة للمؤرخ الأديب محمد المكي بن موسى الناصر التمجروتي الدرعي. ومن مؤلفات الأستاذ صالح أيت بابا الروض الزاهر في التعريف بالشيخ بن حسين وأتباعه الهداة الأكابر، وأيضا لمحمد المكي بن موسى الناصري قام بالتقديم والتحقيق وهو مطبوع. إذن اللحظة مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نستمع إلى الشريط الذي توصلنا به من الأستاذ صالح أيت بابا مشكورا.
1: يسعدني، أنا صالح أيت بابا التمجروتي، أستاذ وباحث مهتم باللغة العربية وبالتراث المغربي المخطوط. يسعدني تمام السعادة المشاركة في برنامج إشراقات لغوية الذي يقدمه الأستاذ الأجل مربي الأجيال أحمد العهدي على أثير إذاعة الداخل الغراء، وقد ارتأيت أن تكون هذه المشاركة بجملة من المعلومات اللغوية أرجو أن تنال قدرا من القبول لدى مستمعي إذاعة الداخل الكرماء، وحدها ظاهرة الإتباع في لغتنا العربية، فأقول وبالله أستعين. ظاهرة لغوية أصيلة في لغتنا العربية باتت اليوم شبه مهجورة، إن لم نقل إنها مهجورة. يتعلق الأمر بظاهرة الإتباع في اللغة، والإتباع باب من أبواب التوسع وسلوك الفصاحة في لغتنا، وقد أقر وجوده أصحاب المعاجم القدامى والمحدثون. فما الإتباع؟ في تأليفه الإتباع والمزاوجة نص ابن فارس القزويني المتوفى سنة 95 و300 من الهجرة النبوية الشريفة في بيان دلالة هذا المفهوم بأنه سمي كذلك لأن الكلمة الثانية إنما هي تابعة للأولى على وجه التوكيد لها، وليس يتكلم بها منفردة، فلهذا قيل إتباع. وفي تأليفه الكليات قال أبو البقاء أيوب الكفوي المتوفى سنة 94 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة معرفا: هو أن تتبع الكلمة على وزنها أو رويها إشباعا وتوكيدا، حيث لا يكون الثاني مستعملا بانفراده في كلامهم، وذلك يكون على وجهين: أحدهما أن يكون للثاني معنى كما في هنيئا مريئا، والثاني أن لا يكون له معنى بل ضم إلى الأول لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنى، نحو قولك حسن بسن. والذي عليه شبه إجماع أهل اللغة بأن الإتباع في غالب الأمر لا يكون بالواو، وهو ما نص عليه تصريحا علي بن إسماعيل بن سيد المرسي في المحكم والمحيط الأعظم وابن منظور في اللسان، غير أن أبا سليمان حمد بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي المتوفى سنة 88 و300 من الهجرة في كتابه غريب الحديث قال: والإتباع في كلامهم على ضربين، أحدهما أن يقال بغير واو والوجه الآخر أن يفصل بين الكلمتين بواو، انتهى كلامه. ومن هذا الضرب الأخير يروى عن الأصمعي في هذا المجال قوله، أي من بين هذه الأشياء التي تحقق فيها الإتباع، قوله: ما له سارحة ولا رائحة، وما له دقيقة ولا جليلة، أي ما له شاة ولا ناقة، وما له زرع وما له زرع ولا ضرع، وما له ثاغية ولا راغية، فالثاغية الغنم والراغية الإبل. وأيا كان الحال، فالإتباع حقيقة لغوية في لغتنا العربية، وهو في كلام العرب كثير، ومن شائع أمثلته قولهم: ما له حم ولا رم، يراد بهما ما له شيء، ويحكى بضم الأول، أي أن يقال حم ولا رم، أي ما له حم ولا رم، أي ما له شيء، وحار يار، وجائع نائع، وفقير وقير، وحقير نقير، وقبيح شقيح، وكثير بثير، وحسن بسن، ومليح قزيح، وشيطان ليطان، أي ملعون، وضائع سائع، وبعيد سحيق، وحزين وزين، وسليخ مليخ، أي لا طعم له، ورجل حاذق باذق، وتافه نافع نافه، ورجل قشب.

خشب أي لا خير فيه، وشحيح نحيح، ورجل نادم سادم، وضئيل بئيل للنحيف الجسم، وفرس غوج موج أي جواد، وغير هذا كثير في بطون التأليف غزير جدا. ومن تشوف من المستمعين الكرام إلى التوسع بهذا الباب اللغوي الغني المليء فليطلبه في مظان كتب اللغة والمعاجم والأدب من أمثلة ذلك المنتخب من غريب كلام العرب لعلي بن الحسن الهنائي الأزدي الملقب بكراع النمل المتوفى بعد 930 من الهجرة، والإتباع والمزاوجة لابن فارس القزويني، هذا القزويني هذا توفي 95 و300 من الهجرة، وكذلك كتاب الإبانة في اللغة العربية لسلمة بن مسلم العوتبي السحاري وغير هؤلاء. هذا وأكتفي بهذا القدر مما سمح به الوقت، وإلى مشاركة أخرى إن شاء الله.

0: واللحظة نفسح المجال مستمعاتنا مستمعينا الكرام وأنتم تتابعون ممنونين هذه الحصة من برنامجكم اللغوية إشراقات لغوية على أمواج تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل لنقدم مساهمة أوفياء البرنامج الأديب والشاعر نور الدين اليعقوبي الذي شارك بشريط منوع دسم مفيد نستمع إليه ضمن هذا الشريط.
1: نلتقي من جديد أيها الأفاضل والفضليات ضمن حلقة جديدة مع عجائب وغرائب اللغة العربية، وقد ارتأيته للحديث عن بعض العجائب والغرائب فيها مثل الكلمات المتشابهة والحروف التي تنال فضل سياق المعنى ذاته من حيث الدلالات والألفاظ والسياقات الفكرية المختلفة. فمن عجب اللغة العربية أن كل كلمة تبدأ بحرف الكاف غالبا ما تعطي معنى لاحتوائي، مثل قولنا كيس وكوكب وكهف وكفن وكف، وكل كلمة تبدأ بحرف الغين غالبا ما تعطي معنى الضبابية وعدم الوضوح، مثل قولنا غيم وغمام وغبار والغدر، فهو يعني عدم وضوح العدو للعيان. والغبي أيضا وهو الذي لا يتضح عنده شيء ولا يميز بين الحق والباطل. كل كلمة تحتوي على حرفي الجيم والنون تعني معنى الخفاء والستار، مثل قولنا الجنين والجن والجنة، وهي الأرض التي أحيطت بالأشجار فلا يظهر ما بداخلها، والجنون وهو الذي خفي عقله والستر. ومن العجائب ما يسمى بالنحت، وهو من أن بعض الحروف كيفما اجتمعت تعطي معنى واحدا، مثل الأحرف باء وحاء وراء، حيث كيفما اجتمعت أعطت معنى الضخامة والاتساع. فقولنا بحر ورحب وحبر وحرب كلها تدل على معاني الضخامة والاتساع. كما يمكن للكلمة الواحدة أعزائي المستمعين أن تشكل جملة كاملة، مثل كلمة قوله تعالى فأسقيناكموه، ولفظة واحدة هنا قد احتوت على حرف عطف وفعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به ثاني. وهذه من العجائب أو مئة من العجائب التي اشتملت عليها لغة الضاد، لغة التنزيل، لغة القرآن، اللغة العربية بفصيح اللسان. والمعروف عن الفعل أنه يتكون من مجموعة من الحروف، مثل قولنا يأكل ويذهب وينام.

لكن اللغة العربية تحتوي على أفعال تتكون من حرف واحد مثل حرف الميم في قولنا مي وهي تعني الإيماءة، وقي وهي تعني الوقاية، وعي وهي تعني فهم القول وإدراكه، وري وهي تعني معنى انظر. أعزائنا المستمعين، لا عجيب ولا غربة إذا وجدنا هذه الألفاظ تشمل هذه اللغة العجيبة التي ليست غريبة وإنما هي من معجزات الزمان، من المعجزات الربانية، حيث نزل القرآن الكريم معجزا لأهل الفصاحة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أفصح الناس لسانا وأصدقهم قولا. لغريب ما نجاء في القرآن وعجيبه بالنسبة إليهم، لأنهم صاروا عاجزين عن قول ذلك. ومنه قولنا أعزائي المستمعين أن اللغة تستطيع باختصار معاني كثيرة في كلمة واحدة، مثال ذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حيث اختزلت الآية تشريع القصاص في كلمة حياة. وتغير دلالة اللفظ أيضا كما قول في قولنا كلمة طربة، وهي تعني في الأصل الخفة التي تصيب الرجل من الفرح أو الحزن، ثم خصصت بالفرح لاحقا. اللقب والتضاد، حيث تطلق كلمة شوهاء على المرأة القبيحة، لكنها تطلق أيضا على المرأة الجميلة خوفا من العين والحسد. سعة الدلالة، حيث توجد مترادفات تدل على العدد بنفس دلالة الكلمة مثل الفرقة أي الثلاثة. ومصطلح آخر أعزائي المستمعين من المصطلحات التي تتداول في لغتنا العربية ودارجة التعبير لكنها أقرب إلى اللغة العربية من اللغة العامية، وهي من بكلمات، وهي من الكلمات التي دعت في كلام العرب في القديم، ومن بينها كلمة شارفة، مؤنث لكلمة شارف، وله معان مختلفة حسب السياق، ومن أبرزها أن نقول ناقة مسنة وهرمة، وهي النوق الكبيرة في السن. ونقول شيء قديم وكبير في السن، حيث تستخدم كلمة شارف أو شارفة، هذه الكلمة بشكل عام لوصف شخص أو شيء تجاوز مرحلة الشباب أو الحداثة. وشارفة أعزائي المستمعين جمعها شوارف، شارفة مؤنث شارف، شارفة من الذوق من اللوق المسنة الهارمة كما ورد في معجم الرائد. ونقول شريف، وهي من نفس أصل اللفظ نفس كلمة شين وألف وراء بإضافة ياء بالطبيعي الحالي، ونقول شريف وجمعها شرفاء وأشراف، ومؤنث شريفة وشرائف، وشريف ذو شرف، وشريف من كان من السلالة النبوية. ونقول شريف ظهر شريف رفيع، ونقول شريف الخط الشريف أي ما كان السلطان يكتبه أو يأمر بكتابته. والعجب إذا كانت اللغة بهذا الجمال والدقة، فإنها كانت ملهمة للشعراء في قولهم، ومثل ذلك ما قال ابن الرومي في قصيدة أمرؤ القيس في قصيدته لمن ضلل بين الجدية والجبل. يقول ابن الرومي فلما عرفت الدار بعد توهمي تكفكف دمعي فوق خدي وانهملا، فقلت لها يا دار سلمى وما الذي تمتعت لا بدلت يا دار بالبدل، لقد طال ما أضحيت فقرا ومألفا ومنظرا للحي من حل أو رحل، ومأوى لإبكار حسان أوانس

0: ورب فتى كالليث مشهر بطلي. لقد كنت أسبى الغيد أمرد ناشئ ويسبينني منهن بالدل والمقل. ليالي يأسا غانيات بجمة معثكلة سوداء زينها رجل كأن قطير البان في عكانة على متنا والمنكبين عطا رطلي. تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحلل. لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد سام لله وابتهل لأصبح مفتونا معنا بحبه كأن لم يصم لله يوما ولم يصوني.
1: تعلق قلبي الطفل بتن عربية تنعم بالديباج والحلل.

هكذا أحبتي المستمعين الأفاضل الأعزاء، شاكرين صدق وفائكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم، نكون قد ختمنا إشراقتنا لهذه الحلقة، تاركين بين الحروف صدى عشق لا ينطفئ للغتنا الجميلة. نلقاكم بإذن المولى في إشراقة جديدة نغرس فيها مزيدا من المحبة للغة القرآن، لغة البيان والإتقان. دمتم أوفيا للكلمة الرفيعة وللذائقة العربية الأصيلة البديعة. على الصدق والمحبة التقينا، وعلى الشوق والمودة نفترق، إلى أن نلتقي في موعد لاحق بمشيئة الخالق. والسلام مسك الختام.

إن الذي ملأ اللغات محاسناً جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: تبارك الله على ماما.
1: الله يرضى عليك. تبارك الله على حميد.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store وApp Store.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم.
9: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
8: لولاك يا أمي.
10: لولاك يا أمي قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
8: كتبها للإذاعة الحسين الحي.
10: ساعد في الإخراج حميد زيان.
8: إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 25.
11: ما تقولش هكذا، انت راك ما عارفش المعزه ديالك عندي قداش.
12: ايوا ربي يخليك لالا زهره.
11: بغيت نسولك علان، قول لي واش زعما انت كتبغيني بحال كيف كنبغيك؟
12: معلوم كنبغيك، ولكن لالا زهره انت كتشوفيني انا في الحبس.
11: ايوا وانا مستعده نتسناك حتى تخرج من السجن.
12: ولكن انا ما عارفش امتى غادي نخرج.
11: كيفاش؟ على ما حكموش عليه؟
12: لا اي اللي بغيت نقول زعما هما لالا زهره حكموا عليا ب5 سنين. ولكن الشركه ديال التيب حتى هي متابعاني بالفلوس، وانا ما عندي شيء منين نعطيها الغرامه ديالها لالا زهره.
11: علاش حالا لالا طالبين ديال الفلوس؟
12: ايوا اش غنقول لك، شي 20 ولا 30.
11: يا لطيف بزاف هادشي. عرفتي المهم انا غادي نتسناك حتى تخرج على خاطرك.
12: ولكن انا لا زهره، واش تبقاي تسناني والعمر كيضيع؟
11: احيانا وعلى هو ما ضاعش، غير خليها الله وصافي.
12: وصافي صافي على لالا زهره، ما تبكيش والله يجيب اللي فيها الخير.
11: آمين يا رب العالمين.
12: قولي لي اش خبر ولدك وباك؟
11: لاباس عليهم وكيسلموا عليك بزاف بزاف بزاف.
13: إلهام مرحبا مرحبا، زيدوا دخلوا زيدوا.
14: على سلامتك السي مراد.
13: الله يسلمك على الله إلهام.
15: عرفتي راه كنا غادي نجيو البارح، ساعة كان عندنا واحد الكوماند مزروب.
13: كيف دايره إلهام مع الخدمة؟ ياك ماشي حتى يبسل عليك.
15: سمحوا لي انا غادي نمشي نجيب الحليب باش نصاوب القهوه.
14: لا لا غير اجي، انا باغا نمشي دغيا حيت مضروبه.
13: لا لا خليها تجيب الحليب، ولا خايفه نبقاو انا وياك بوحدنا؟ غير اطمئني راكي كتشوفيني كيف مريض.
15: إلهام ويلي راكي مع خوتك ماشي معانا صغربة. انا مشيت.
13: ما تصوريش إلهام هاد الايام اللي ما مشيتش فيها المعمل شحال توحشتك. اسمحي لي إلى أنا دخلت الموضوع قود، لحقاش قلت هذه هي الفرصة في نعبر لك على حبي.
14: حب؟ كيفاش؟
13: أنا إلهام كنحبك وبغيت نتزوج بك.
14: ولكن سارة ما عارف علي والو وأنا ما عارف عليك والو.
13: على داك الشيء أنا بغيت تعطيني فرصة فين تفهمه.
14: كيفاش نعطيك فرصة؟
13: زعما نجلسوا مع بعضياتنا، نهضروا مع بعضياتنا، نهضروا على كل شيء ونشوفوا واش نقدروا نتفاهموا.
14: نتصف الحقيقه فاجأتيني، انما قول لي فين كاينين داركم؟
13: دارنا الله يرحمهم، خوك مقطوع من شجره، لا حنين لا رحيم، خليه على الله. المهم اش قلتي؟
14: ايوا خليني بعدا نفكر نرد عليك.
16: زيد ها يلا زيد. مرحبا بك الخوا. افون ولا مخدرات ولا شي روح طارت؟
12: يا خويا الله ينجيني خوك غير المخدرات.
16: مرحبا انا اسمي بوشعيب.
12: يا خويك اسمو علال المكنة بالمقص.
16: هيا عاد جيتي من عكاشة؟
12: لا خويا لا، انا جيت من السبيطار، كنت مريض بالسل.
16: مريض بالسل؟ اعوذ بالله.
12: اما تخاف شي، صافي بريت منه الحمد لله، والطبيب خرجني وعطاني شي دواء باش ما يبقاشك.
16: بالسيف اخويا ما يمرض لواحد بالسل وبو قليب لك حل على الحبس سهل. اما تبغي غير هذوك؟
12: قول لي كيف دير هاد الحبس ديال عين مؤمن؟
16: ودي غير سكت، ما كان ما صعب منه، ولكن الحبس ما هو غير حبس وخا يكون بني بالرخام.
12: عندك الحق، الطير وخا يحطوه في قفز من الذهب ما عمرو يكون على خاطره ما عاد الى طرف الجو ومشى فين با.
16: الحريه ما كيعرفها غير اللي تحرم منها. المهم قول لي الخوا، ما لقاش عندك شي قرو؟
12: اش كتقول؟ كيف واش انا كنقول لك مريض بالصدر وانت كتقول لي القرو؟ اخويا الله يعفو يوسف نوض محيد من حدايا.
16: اسمح لي والله ما عمرني شفت شي بزناس داخل الحبس بيدي خاويه.
17: ايوا غادي تبقاي تسناي هاد السي علال ديالك وانتي ما عرفتي واش غادي يبقى عقل عليك ولا غادي ينسك. سمعي بنيتي، الحاجة اللي قدامك حسن من اللي بعيدة عليك، وعلمها في الغيب.
14: إيوا زعما ماما غير نهضر معاه؟
17: ياك قلتي لي هو الشاف ديالك، وهذا بعدا غادي يكون راجل مزيان، وحتى عمرو قلتي لي عنده 40 عام، ماشي كبير بزاف.
14: إيوا اش غادي نقول لك ماما، انا زعما ما عندي حتى شي احساس من ناحيته، غير انا كنشوف كيبغيني وكيهتم بيا، هادشي اللي خلاني نفكر فيه وخلاص.
17: واش بغيتي يا بنيتي تبقاي تسناي في واحد كتبغيه وكتحبيه وهو عمره ما غادي يجي؟ العمر بنيتي ما كيرحمش، والزمان مزروب، ما كتحسي حتى كتلقاي 10 سنين من عمرك دازت.
14: ولكن ماما انا خايفه لنطيح في شي واحد اللي يندمني على الزواج ويرجعني لك بشي دري ولا زوج.
17: غير توكلي على الله وما تخافيش، انا عارفك بعقلك ورزينا وتقدري تخلي الراجل يحبك ويبغيك.
18: ايوا السي جلالي، كي داير مع المرا وولادها؟
19: ايوا رانا عايش والسلام.
18: ياك بعدا ما كاين لا خصام ولا غيار؟
19: لا لا، هاد الساعة هانية الحمد لله.
18: اه الحمد لله. وهي هي واقيلا ولادها ولاو كيحترموك وكيعرفوا بحقك.
19: اودي اش من يحترموك الله يهديك، راه انا اللي محترم نفسي وضربها بالسكيمه لعيني والفمي ولودني.
18: هي وليتي ما كتسمع ما كتشوف ما كتهضر،
19: وباش نسلك مع هذوك القوم؟
18: اي والله يعاونك عليهم. قول لي زعما عمرك ما فكرتي تمشي تشوف ولادك كيف دايرين؟
19: فاين اخويا غادي نمشي وانا قتلت امهم؟ اللهم خليني في نظرهم بحالي لا مت ولا نبان قدامهم ونفكرهم في امهم.
18: والله العظيم اللي حكيتي لي على زعما جرى لك مع مراتك، وانا كنفكر فيك وفي ولادك مساكن.
19: ايه العالم الله بهم، وخصوصا البنات هما اللي كيبقاو في قلبي بزاف. الله ينعل الزمان وقلت العقل.
18: صافي صافي صافي الله يهديك السي جلالي، دابا ربي شي نهار يلاقيكم مع بعضياتكم.
19: ما شفت ما نطلقها انا وياهم وانا في هذا الحبس. صوره صاحبي هذه المراه دايره لي حبل في عنقي ورابطاني بيه في قلب دارها.
18: غير سلك سلك السي جلالي، ما تعرف ربي اش غادي يجيب.
20: إلهام إلهام. نعم، شنو مالك واقفه في هذا القنص؟ غير مدرقه من الشاف لا يشوفني كنهضر معاه. هاجي اجي هنا باش ما يشوفكش حتى انت. هانا ياك لاباس، اش كاين؟ شوفي يا اختي إلهام، انا والله كون ما شفتك بنت ظريفه ومزيانه لا هضرت معاك في هذا الموضوع. فاش من موضوع غادي تهضري معايا؟ على الشاف مراد، شفتك كتهضري معاه بزاف، هو وديك اللفعه اللي كتجي. علاش شنو في اختي لا هضرت معاهم فيها بزاف؟ ولكن قولي لي بعدا، واش مشيتي عنده الدار ديالو؟ إيه مشيت انا وديك اللي كتجي. علاش؟ هي صافي وقيلة. اش من صافي؟ علاش كتهضري؟ سمعيني مزيان، انا من عامين جيت دخلت لهذا المعمل ولقيت هذا الشاف هو وديك اللفعه اللي كتجي، وبداو كيعاملوني بحال الا كيبغيوني، وخصوصا الشاف مراد قال لي كيحبني وكيحماق عليا وبغى يتزوج بيا، وحيت انا باقا صغيره وبنت دارنا وما عارفه في الدنيا والو، ثقت بيه، وخصوصا ديك اللفعه نفخات لي راسي حتى وليت كنمشي عنده للدار. واحد النهار ضيعني وخد احسن حاجه كنت كنملكها، طلبت منه يسترني ويتزوج بيا. عرفتي اش قال لي؟ الا بغيت نبقى في المعمل خدامه غادي نسكت ولا غادي يطردني؟ انت عارفه وحده بحالي ما عندها لا قرايه ولا صنعه اش غادي يدير؟ قبلت وبقيت في المعمل تحت يديه كيدير فيا ما بغى، حتى دخلت وحده اخرى وهو انسان، حتى جيتي انتيا. او

0: هادشي كله داره هو. ونزيدك واحد البنت كتسكن حدانا شافته واحد النهار وصلني للحومه وهي تعرفه وقالت لي راه ولد قبيلتها ودارهم ساكنين في الدوار اللي ساكنين فيه والدين هذيك البنت وباللي هو مزوج وعنده 5 ديال الدراري مخليهم مع والديه وخدام كيتفلى على بنات الناس هنا في المدينه.
1: واش هادشي بالمعقول ولا غير بغيتي تخلوضي؟
0: والله اختي الهام ما كذبت عليك ويلا بغيتي نجيب لك معايا ديك البنت اللي من دوارهم نجيبها وهي تعاود لك كل شيء.
1: هاك داك هي خونا في الله كيدير الحيلات باش يتعدى على البنات. واخا
2: ام ترشف مراد ديك الهام ارتبت ولا مازال؟
3: صافي ارتبت ولات في الدياب بحال الحرير. اليوم بشرفي غادي نقاد اموراتنا.
2: واش شفتي شحال انا عاونتك وعندك ما تهلا شي فيا؟
3: غير تهناي ما كاين غير السواعي واخا ما ديريهمش. بشرفي غادي نتكلم مع المدير باش يحطك في الكونترول باش ترتاحي بمره.
2: ربي يخليك الشف مراد.
3: هيا هيا هيا الهام جايه غير سيري دابا يلا باش نهضر معها. اهلا الهام. الهام
0: الشف مراد
3: اش اخبارك الهام؟
0: الحمد لله.
3: اليوم في العشيه ملي نخرجوا من هنا غادي نتسناك باش نمشيو نجلسوا شويه باش نهضروا على مستقبلنا.
0: فين غادي نجلسوا زعما؟
3: في الدار عندي باش نلقاو راحتنا ونقدروا نهضروا على خاطرنا.
1: في الدار عندك باش تعمل فيا اللي بغيتي وتردني بحال اللعبه بين يديك.
3: شنو تتقول يا الهام؟ اش هاد الهضره؟ بشرفي ما فهمت شي حاجه.
1: اسمع السي مراد الا كنتي انت مطور وكتفلى على بنات الناس انا راه بزاف عليك.
3: الهام ياك ما عمروا لك راسك وبغاو يفرقونا ياك ما شككوك في شرفي.
1: يفرقونا لا اخويا اش بيني وبينك؟ سير بعدا عند مراتك اللي خليتيها في الدوار مع والديك. سير قلب على ولادك الخمسه اللي رميتيهم في العروبيه وما بقيتيش سولتي فيهم.
3: الهام انا مزوج؟ بشرفي ما مزوج. شكون هذا الكذابه اللي قالتها لك؟
1: صافي السي المخلود عرفناك على حقيقتك ودابا ما عمرك باقي تضرب صحتي.
3: شنو ياك العوجه كبر ليك الشان وليتي كتهضري معايا بهذه الطريقه؟ بشرفي ما انتي جالسه في هذا المعمل. بشرفي حتى تمشي تدوري في الزناقي.
1: الرزق على الله وداك الشيء اللي غادي يجي منك سير زيدو فيك قليل الاصل الغدار المنافق.
3: شوف شوف شوف شوف شوف شوف وها هي اللي بقات فيك. ها هي اللي بقات فيك مسخوط الوالدين. الا ما درتها لك على قد فمك راني ماشي مراد الشاف ولد الحاج شرف.
4: دخل. اشك شاب بنتي ياك لاباس؟
0: انا مزوقه فيك سيد المدير الا ما تعتقني.
4: صافي صافي صافي جلسي تفضلي جلسي. منين غادي نعتقك؟
0: انا سيدي خدامه عندكم هنايا سميتي الهام جيت نخدم بالنيه والصفا ولكن يا سيدي واحد الشاف بغى يتعدى عليا.
4: تعدى عليك؟ شكون هاد الشاف وباش بغى يتعدى عليك؟
0: هذاك اللي سميتو مراد هادي شحال سيدي هو تابعني كيهددني باش نمشي معاه للدار ولا يخرجني بالخدمه.
4: تمشي معاه للدار كيفاش؟
0: بغاني نمشي معاه باش يتعدى عليا وانا سيدي باقا بنت دارنا وكنخدم على امي وخوتي.
4: صافي صافي بنيتي صافي غير سكتي انا غادي نشوف هاد الامر.
0: اللي ما بغيتش نمشي معاه لدارو هددني باش يجري عليا من هاد المعمل.
4: هاك داك صافي صافي سيري دابا لشغلك حتى نشوف اشنو كاين.
0: واخا سيد.
4: الو صيفط لي الله يرضي عليك الشاف مراد. لا لا لا لا هادشي الا سكت عليه غادي يتزاد والمعمل غادي تولي سمعته خايبه. ما يمكنش وهادي ماشي هي البنت الاولى اللي كتشكي من هاد مراد. ادخل.
3: نعم السي المدير بغيتيني؟
4: قول لي السي مراد اش بينك وبين هذيك اللي اسمها الهام اللي خدام عندك في السيكتور؟
3: الهام بشرفي عمس ديك المسخوطه راه سخون ليها راسها وكتعمل اغلاط كثيره وانا نبهتها وهي راسها قاسه ما بغاتش تسمع نعمس.
4: ولكن هي كتقول باللي انت كتعكسها وكتهددها الا ما مشاتش معاك للدار. كاينه ولا ما كايناش؟ وباغي تخرجها من الخدمه ياك؟
3: شنو نعمس؟ بشرفي ما كاينه هاد الهضره. انا كنعكسها انا كنهددها.
4: لا سي مراد، انت اللي وليتي مدير هنا ولا انا؟ ها؟ على انت اللي وليتي كتدخل وكتخرج اللي بغيتي هنا؟
3: بشرفي بشرفي يا سي المدير، ما كاين هاد الهضره، راه غير كذبات عليك.
4: اسمعني مزيان سي مراد، عندك حساب ليك راه حنا ناعسين ولا غافلين؟
3: حاشا نعمس حاشا،
4: راه حنا مولاي متبعين الكبيره والصغيره وغير من بعيد، وانت بالذات بزاف ديال البنات كيتشكاو منك، بالحق ما عمرهم ما قدروا يقولوا الحقيقه اللي قالتها هاد البنت. وخاصك تعرف باللي التحرش الجنسي راه جريمه كيعاقب عليها القانون، وما تنساش بان الابتزاز اللي كتمارسوا على البنات راه حتى هو ما جريمه. وفي الحقيقه انا كون ما كانش الاقدميه ديالك كنا راه تاخذ معك اجراءات صعيبه. بالحق هاد المره انا كنعطيك اخر انذار، سمعتي؟ اخر انذار، وإلا باقي شي وحده جات وتشكت ليا منك هذيك الساعه غادي يكون ليا كلام معك.
3: بشرفي بشرفي يا سي المدير، ما كاين هاد الهضره. بشرفي صدقني يا سي المدير، ما كاين.
4: صافي صافي صافي، تفضل شغلك.
3: لا حول ولا قوه.
0: هادي تكون في الساعه بنيتي؟
1: هادي الوحده ديال ليلى ماما.
0: ما نعرف مال اختك تعطلات.
1: الخدامي هما هادوك كيحرصوا على عباد الله نهار وليل، بالحق ما تخافيش دابا الكاميو ديالهم يوصلها.
0: ولكن بنيتي عمرها ما تعطلات بحال هكذا.
1: ها هو واقيلا الكاميو ديالهم وصل.
0: ها هو نمشي نطل ونشوف. اويلي ها شنو هذا كنشوف؟
1: شنو ماما؟
0: اجي اجي اجي طلي من السرجم، شوفي شوفي.
1: ساميه نازله من طوموبيله.
5: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، فاطمة بن مزيان، أحمد الناجي، رشيد الحراق، أنور الجندي، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، بشرى كريمي، نعيم الزياني، وعزيز الخلوفي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

وارسلم السلمى على الهجر الذي على العهد الذي فيه العهد ارتفت عليه الاصابع.

Grazie.

بها التحية والسلام ورحمة حفت كتابها بالمعجم.

trabajar. عليه الخط والخط على كرق شط مستقبل دار ذاك الشط خط رساني خط رساني ما قط خفايا خط رساني لا قط خط رساني خفزاد معاه كارد شط

0: اللي ما نبقي
1: نخطاكم في الشعار اللي هو الدجينه
0: اللي ما نبقي

0: السهرة هون في العيون في المدينة
1: زينة عندي هلا.

استترت بأمداح النبي ولم يشكر فضيحته.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: عقد المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة وادي الذهب بالداخل دورته العادية، وذلك في اجتماع تميز بالمصادقة بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال. وقد خصص هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل لوقف تقرير التسيير وحصر الحسابات المالية للشركة برسم السنة المالية المختتمة في 31 من دجنبر 2025، وذلك في إطار تنزيل ورش الشركات الجهوية متعددة الخدمات الرامي إلى تحديث تدبير المرافق العمومية المحلية وتعزيز حكامتها والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمستثمرين. وفي كلمة بالمناسبة أشاد والي الجهة بنتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال هذه المرحلة التأسيسية، مثمنا المجهودات المبذولة من قبل الإدارة العامة وأطر ومستخدمي الشركة وكافة المتدخلين لضمان استمرارية خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل بمختلف مناطق الجهة وإنجاح الورش الإصلاحي الاستراتيجي. فاز فيلم هابي بيرثداي للمخرجة سارة جوهر بالجائزة الكبرى لمهرجان الداخل الدولي للفيلم الذي اختتمت دورته 14 بالداخل. ويقدم الفيلم الطويل الأول لمخرجته دراما إنسانية تسائل مأساة الطفولة المسروقة وتشغيل الفتيات في سياق تفاوت طبقي صارخ. وعادت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الروائية والطويلة للفيلم المغربي شذرات للمخرجين جنان فاتن محمدي وعبد الإله زيرات. وحصل الممثل حلمي الدريدي على جائزة أفضل ممثل في دوره في الفيلم التونسي الجولة 13، والممثلة خلود البطيوي على جائزة أفضل أداء نسائي عن دورها في فيلم شذرات مناصفة مع الطفلة ضحى رمضان بطلة فيلم هابي بيرثداي. صادق مجلس جهة الداخلة وادي الذهب خلال دورة استثنائية عقدها بالداخلة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز وإتمام برنامج قرى الصيد بالجهة، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 983 مليون درهم. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجا، وحضر على الخصوص والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل وعامل إقليم أوسرد محمد رشدي، تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على النقطة الفريدة المدرجة ضمن جدول الأعمال والمتعلقة باتفاقية الشراكة التي تهم برنامج قرى الصيد بالجهة. صادق المجلس الإقليمي لوادي الذهب بالداخلة خلال انعقاد دورته العادية لشهر يونيو الجاري بالإجماع على سلسلة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي والبيئي. وخلال هذه الدورة التي ترأس أشغالها رئيس المجلس الإقليمي محمد سالم حمية بحضور الكاتب العام لولاية جهة الداخلة وادي الذهب عبد الرزاق الكرجي، تمت المصادقة على الملحق رقم 4 لاتفاقية شراكة مع الشركة الوطني للخطوط الملكية المغربية من أجل تقوية الخطوط الجوية لمدينة الداخلة. كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة حول تهيئة الحزام الأخضر بمدينة الداخلة بتكلفة إجمالية تناهز 40 مليون درهم.
2: جهة الداخلة وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

وغداء الله.

0: لا تميتي في الشوق لا تميتي في الشوق وفي الهول مصرح
1: لا تميتي في الشوق وفي الهول مصرح
0: نجي كان بالشور يا نورة ومدحدح
1: طيب.

نشهد بعدين قبل الموت. انت للسلطه

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى وحضور القلب واليقين بالإجابة وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاء

0: دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليس عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

يا راكب النحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي.

0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة، على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لSNRT لايف.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
8: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. وسنقف اليوم مع حديث

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، حث للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحسنة تمحو السيئات التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
3: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

الشيخ هناك الرسول لعائلات المصطفى.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء. فالمحسن لا يؤذي أحداً، فإن آذاه أحداً عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.

والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا. فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه.

0: فذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله. قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

ابن هذول المدلول يكون مدحرصون النقا اركض والهضول مدلول.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل.

بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة، وإخافة أولادك كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك.

0: الإلهية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيو من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره
2: قيد 05 37 71 88 88.
0: ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قانون الواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

رباهم ودعواتهم الحياة أحلام، فكانتهم عند الله ونعم.

تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تتابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الداخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العادي. مشرفا على البرمجة والإنتاج الهاشمي. وفي ضبطه هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الأثير الجديد المتجدد من برنامجكم صباح الخير داخله.

اللهم في هذا الصباح يا رب هون علينا الصعب، وعجل لنا بالخير، واختر لنا ما يرضيك عنا، واجعل صدورنا خاليا من الهم، وقلوبنا مطمئنة بذكرك.

صباحكم مشرق أملا، صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم.

نرحب بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام، وحنا جد سعداء أنكم دائما أوفياء لأثير إذاعة المملكة المغربية في داخل الإذاعة التي تحرص دوما لا يوما أن ترضي أذواقكم.

أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم.

اللهم أصلح الحال وأرح البال وأجب السؤال وبشرنا بما يسرنا ويسعدنا وكف عنا الأذى وما يضرنا. مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم.

مستمعاتنا مستمعين الكرام، أنتم دائما في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على الموجة 89.3 FM. طبعا شاكرين لكم وفائكم باختيار أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

اللحظة مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الخاطر. إن الدعوة إلى المحافظة على الموروث الثقافي الحساني بشقيها المادي وغير المادي ليست ترفاً ثقافياً ولا حنيناً عابراً إلى الماضي، بل هي مسؤولية حضارية ووطنية لحماية ذاك

ذاكرة الإنسان بالأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية وصون هويته المتجذرة في عمق التاريخ. فالثقافة الحسانية بما تختزنه من عادات وتقاليد وأمثال وحكايات وشعر وغناء وأزياء وأدوات عيش وأطباق وأنماط عمران تشكل رصيدا رمزيا غنيا يعكس عبقرية الإنسان المغربي الصحراوي وقدرته على التكيف والإبداع وسط بيئة قاسية. إن الموروث المادي الحساني من خيام تقليدية وصناعات جلدية وحلي وأدوات تراثية يجسد جانباً من الحياة اليومية للإنسان بالصحراء المغربية ويحمل في تفاصيله بصمات الذوق والجمال والأصالة. أما الموروث غير المادي فيتجلى في الشعر الحساني أو ما يعرف بالغناء وطبعا فنون أزوان والأمثال الشعبية والسير الشفهية وطقوس الاحتفال والازدياد وقيم الكرم والتضامن والشهامة، وهي عناصر تحفظ روح المجتمع وتمنحه خصوصيته الثقافية. ومن هنا تبرز أهمية توثيق هذا التراث الحساني وتشجيع الأجيال الصاعدة على التعرف إليه والاعتزاز به عبر المدرسة والإعلام والملتقيات الثقافية حتى يظل حاضرا في الذاكرة الجماعية وقادرا على مواجهة عوامل النسيان والعولمة الجارفة. فالأمم التي تحفظ تراثها تحفظ وجودها وتؤكد استمرارها الحضري. إن الثقافة الحسانية ليست مجرد ماض يروى، بل هي هوية نابضة بالحياة وجسر يصل الماضي بالحاضر ويمنح المستقبل جذورا راسخة في الأرض والقيم والانتماء.

مجددا كان نرحب بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام، وطبعا حلمنا وهمنا أن يكون ما يقدم لكم ضمن فقرات مواد برنامجكم صباح الخير داخل مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية، طبعا ينسجم وفق انتظاركم وينال استحسانكم، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه الحلقة إن شاء الله ربنا له نركز على الغطاء النباتي بجهة الدخلة وادي الذهب بأرض تيرس اللي هي غنية بغطاء نباتي، أكيد عنده فوائد. ودخل في الثقافة الحسانية من خلال الحديث عن النباتات والأعشاب الطبية وأيضا مجموعة من الأشجار اللي عندها قيمة خاصة، وهذا هو موضوع ديال هذه الحلقة. مشكورا سي محمد الحسن أهل الصعيدي اللي قام ببحث في هذا الجانب وجاب معلومات. مشكورا سي الصعيدي، مرحبا بك.
1: شكرا أحمد.
0: طيب، أكيد من المواضيع وانت أدرى مني سي الصعيدي، فاش كنتكلموا على الغطاء النباتي بجهة الدخلة وادي الذهب بأرض تيرس اللي هي معطاء في هذا الجانب، لا سيما فاش كتجي السحاب. ندور منك بداية الحديث عن أننا نعرف بأن الأعشاب والنباتات الطبية ياسرة، ولكن ما كرش في هذه الحلقة نبدأ بالعشبة الطبية اللي هي أفليجيت.
1: شكرا أحمد.
0: نعم،
1: الحقيقة هذه النباتات كما تقول مصنوعة منها ياسر، من هذه المواد الطبية كاملة كاع دوليا. وإحنا هون عندنا النباتات اللي أصلا نستعملها في البوادي، أول هبات كاع اللي ينسب

0: نبتن قالوا السناء، وهو باللغة الحسانية فلجيض. هذا فلجيض هو نبت مساهي للصبراء اللي هو الصبراء اللي هي البلاغم والسوداء شو عدلوا يقلى ورقه في الماء ينقلئ ينتبخ ورقه في الماء ينغسل أولا وينتبخ في الماء مع الحامل الغنم مدة طويلة ويصف عن اللحم تقريبا يعود دار فيه من الماء تقريبا لترين والله ذاك ويتمسك به المتداوي ويتمسك بالوعاء الحامل للماء ويتحرك مع الليل من أجل شربه لواء المسهي حتى يفرق مما كان في أمعائه اللي هو
1: إذا كي نقي الجهاز الهضمي وبخصوص الأمعاء
0: هو سماه السناء والقمر اسمه السناء لماذا؟ لأنه استعماله لا يكون إلا في الليل
1: سبحان الله
0: يملأ أولاد منه مغرج هذا بالنسبة للطبخ أنت تتكلم عن الطبخ ويشرب منه قدر ويقيم ويتم يتحرك ويتم الجوه لا يخوى ويتم لا يستندر ويتم الجوه لا يخوى
1: ويعمل كم من مرة
0: مغرج تم لما يترين تشرب منه يترين تقريبا تاك
1: نعم وتنضاف له شي مادة أخرى ولا هو مر في مادة قوة
0: هو مخلص ما يقرب يا غير ذاك الحمل اللي ينتبخ معاه تعويش زي ريحته
1: صح
0: لو ذاك الحمل اللي لو كان اللي ما هو ذاك الحمل ينتبخ معاه ما ينتقل قابل
1: ولكن مفيد جدا في الصحة مادام كي مفيد جدا في الصحة مادام كي نقي
0: ذاك العاملة هي واللازم يجبر شي من الصحة لا ما هي له
1: جميل نعم
0: وتملال يجبر يوكله ماذا؟
1: وهاد العشبة ولا هاد النبتة كتكون طول السنة سير صعيدي
0: تعود؟
1: في طول السنة كتكون طول السنة
0: الخريف والشتاء نبات نبات فلجيض ياسر ياسر هو معرب تير السالي معرب كل من هو
1: إذن هذا يكما عندك فيه إضافة في هاد النبتة
0: هاي النبتة اللي هي رقم واحد ويوصل في طب إسبانيا وفرنسا يتنجمروا
1: ويقد الواحد وكتنباع كتنباع عند العشابة
0: تنباع عند أباتيك فنيت
1: على شكل أقراص
0: والله والله حتى
1: نجيب أيوة. طيب وحنا كنتكلموا على الغطاء النباتي طبعا فيه النباتات وعطيتنا مثال تبارك الله عليك اللي فيه فوائد العشبة الطبية اللي هي أفليجيت ولكن فيه موضوع آخر وهو أن الأشجار أو الصدرية في أرض تيرس أيضا تخدم تطوير صناعة تقليدية من خلال الله. استعمال الخشب أشن هي الصدرية اللي تعدل منها الرحلة
0: نكملوا بعد قاهلوا نكملوا نتائج هو لفنجر الصدرية اللي يعدل منها الرواح قلنا على هذه النساء هذا المادة الطبية اللي هي من يعود ولاد بلاف من المغرج ما يرقد اللي يخوى دائما من يعود ما أصبح يتبخ اللحم ويوكله ويسكن الجوف زين الأشجار اللي وعدلوا منها الواحد خارجت شجرتين واحدة انقالها التنظم وهو إيقني وعندنا ياسر وواحدة انقالها تيشر هذا هو اللي وعدلوا من الواحد والعراصيف والوتاد هذه الصدراية يعني الحيوان ما هو كالة حتى وحطبها مخنز إيقني ضريك وتيل حطبها مخنز
1: ولكن عدهم تين
0: ما يقرب ايه وقلنا عنه ايقنين وهذا وتيشر ايه هم اللي عدلوا من الرواح اصلا وعدلوا من الصناعه كامله رقدها
1: صحيح
0: والطلح ايضا فوائده كثيره اللي هو الطلح تعدل منه زريبه الغنم ويعدلوا منه خشب الحاسي هذا اللي جبدوا عليه الماء وعدلوا منه الاوتاد وعدلوا منه الدبابيس وينقلعوا كشوله وكشوله دباغه وصدره حلوة كاملة شجرة طيبة
1: سبحان الله فوائدها فيها الظل فيها الثمار
0: ظلها ودفاعها وجاء القرآن الكريم طرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب

0: انا عنه شجره، شجره طيبه لا مثيله
1: ما شاء الله.
0: هي قرين خبيث رايحته كريهه، وعنده شيء فاكهه تمت من قالها بغردي على كيف كيف العنب هاك صغير احمر ليش يأكل ولاد قبل قبل تزقنين.
1: وأي هما يستعمل أكثر في
0: فاش
1: الطبخ بحال الحطب في هاد
0: الطلح
1: الصدري.
0: الطلح الطلح الطلح
1: الطلح إذا
0: الطلح يحمون كامل منه، كربون كامل منه.
1: سبحان الله فيه
0: ثاني
1: كثير فوائده، فوائده ياسرة فيه
0: فوائده
1: الكثير.
0: كثيرة لا له لأنها يا أخي ناس يسمعوا لك باللغة العربية شجرة ولا خارج بريزة من التراب ما هي فيها. لماذا؟ لأنها تأكل الغنم، وين تأكل الغنم البلد اللي كامل ما رحت فيه الغنم من البلاد جي سحاب تم تطلع من ذاك من ذاك اللي برد الغنم من البحر
1: سبحان
0: بعض
1: الله.
0: الغنم
1: عجيب.
0: ذاك هو الكفر هو اللي هو الطلح في البلاد كاملة عن البلاد الثانية.
1: والجميل أنها تتحمل المناطق الجافة، هي كتحاول تروي راسها براسها، الري ديالها
0: اللي هي
1: كيتم
0: الصدراية
1: بمعنى عروقها كي ينطروا الماء من تحت الأرض.
0: ما هو سياري
1: ما.
0: هذا اللي منهم في الوادي الغارق منين تعطي له تتكرر له إيمان إيمان إيمان إيمان يا خارجة تطول وتكبر وتعمر عمرها طويل. ذوك العروق لا يبتدوا فيه تراب اللجنة ويتم يمتصوا الرطوبة نص مر ذاك الواد. ومنين تجي الرياح القبلية في الصيف دائما الصيف عندنا يدخل يوم 17 مايو الصيف يدخل يامس. منين تدخل الصيف تخبط الرياح الجنوبية، منين تخبط الرياح الجنوبية ذيك الرياح يستثمر منها استفاد منها الطلح ينبت منها الخروب وتيزم ويزيان تماما.
1: سبحان الله
0: حق خاص بها هو الطلح. انا على الشهر الثاني عندنا اتيل، اتيل نعدلوا منه نساويه ونعدلوا منه حين الدبيسات الصغار وعدلوا منه الخل لاولاد البن لان يعود الاولاد عنده مخلول باقي ما يتم يرحم مول حتى يتغلى نديروا منه الخلال.
1: شو سبحان الله التوظيف ديال هاد التوظيف ديال هاد هاد تبارك الله المنتوج ديال الخشب يستعمل في كثير في الطب في الصناعه في كثير من
0: الله.
1: الاشياء
0: الحموم كامل عندنا احنا هون جداري ما عندنا في الصحراء هذه جداري ما هو عندنا لا طلح لا طلح وتجبر ولادهم
1: هو الكثير هو الكثير
0: والياسر ياسر ياسر في كل بلد تجبر ولادهم يحرق من سقايب من سقايب ويجي سد الشرا ويبيعهم ويجيب له السكر والورقه وذاك الشيء كانه كانه اقتصاد.
1: ومنو كيستخرجوا ذاك الصمغ العربي منه؟
0: العرك منه والله
1: عاود فتاي فتاي كيكون رائع
0: والله والله
1: ورمزيان حتى في الناس اللي عندهم السكري
0: اللي هو طلع ما خارجش ما هو ورقه ما اللي يتكلم التخمه هذه مرض الجوف
1: صحيح.
0: واصلا العرب الدار الاول يسموها طلحين قالها ام غيلانه خلي راجل تماشي تماشي وجلاله قالوا شفت اليوم قال لهم الله ينظر الى شيء سوى قالهم ابو ايوب بجانب ام غيلان ابو ايوب تقال الجمل الله ماشي على طريق قال لهم ما هو جمل
1: وكان
0: الطلحان اللي ام غيلان دار الاول.
1: وهذا كيبين قيمته في حياه الانسان الصحراوي بالباديه صحيح.
0: نعم قبال قبال قبال له من الهمم كثير كثير اللي هو الطلح ومنه زريبه كيف قلنا قبيل نزربوا يعني الغنم باش تمنا قبل ما نحدوا
1: نعم
0: وسلكوها من الذياب في الليل ما يتصلوا بها الذياب. وشجرة مهمة خارجة التمات، التمات هو السلم وطال صدرية مرة هي شبيهة بالطلح يا غير وقدوا في القدر شيئا ما يا غير ما هو كي الطلح ظلوا راخي كامل ودفاه راخي وورقوا مر يندبغوا به القرب يندبغوا به الجلود يندبغوا به الوبيش هذا ودفاغوا كذلك قشرت قشرت جدر الصدرة تقشر جدرها ويندفق بها يندفق بها يندفق بها القرب والجلود ايه تماس. والتماس ما هو كيف الطلح تماس ما هو لك اللي بلادي مت فيه به اللي الحيوان ما بلقي اللي يوكل منه اللي هي الغنم به اللي مر والمستوكل شيئا ما ولا يوكل له مالي شيئا ما.
1: وهذا اللي يستخرج منه المسواك هذا غيكون تا هو ثمين
0: ذاك ينقال له ذاك ينقال له الطلح هو اللي منه المسواك وخارج شجره ثانيه عندنا إلى جبرت قليلة في الصحراء هذه قالها الإراك وهي شجرة شجرة نقول إحنا صدراء تدكت هاي اللي نديروا على الجمر دخانها زين إحنا هون عندنا قليلة في الداخل هون يوصل ذيك الحليث اللي حدا اللي حدا اللي حدا الجهة والعمالة ذيك الحليث الكبيرة فيها النخال راهي فيها

0: يوصلك ديك الصدرايه منين تجي تصحى تبقى ريحتها زينه زينه زينه زينه
1: عجيب.
0: اللي هو العراق. عندنا الفرنان، الفرنان زاد هو من الشجار اللي ينقض لبنه، والفرنان هو عندنا في الحديث هذا اللي يتوع لبنه يداوي الحب، الله يداوي الحب، داوي الناس حياه الحب، ويداوي جرب البن وينقبوا عراشه ويقطعوا ويندروا سماك البحر هاو اللي يحوتوا بهم الحوات. يا سبحان الله العظيم، هو من تبس يبس يبس العرش الغليظ وتقطعه عود كي تيفان ما ما ما ما, ما يدرك في البحر تمدار فوق
1: يطفوه على السطح في الماء. عجيب.
0: عندنا تزوكنيت انت يولي على اللبن حق، عندنا الزواية صدرايا نبغوا بها القرمة صلا حمراء تجي من تل وقشورها انت يوليها عينا حق.
1: عجيب.
0: وهذه هي النباتات اللي احنا نستعملوها في بلاد الصحراء هذه.
1: غني بصراحه.
0: عندنا بطينه.
1: ايه.
0: زين عملوها. عندنا شيء قال له هذا شيء قال له قال له الحرض. الحرض قال له افزو. باقي كي القرب من تسحب ينبت كيف القرب والحيوان ما ياكل ما هو لحد يابس لا يبس من يبس وياكلوا. وصل الناس به زمن الكدر زمن الشدد على الأول والجوع يبشغوا منه ياسر يبشغوا في حوض كبير ومن يبشغوا يطلع حب صغير منه فاك صغير يجمعوا منه ياسر ويبسوا ويدقوا عود دقيق
1: يتكر شوف
0: يقول الحرب حق.
1: في الزمن فسكي يكون الجفاف و...
0: دهر الجفاف علينا ودهر الكدر. وقلت الوتات الدهر الأول الوتات من خالقات وتكار في الدنيا الوتات حنا هنا في ما كثروا عندنا إلى إلى إلى إلى عام 70 ليلة.
1: صحيح.
0: جات في إسبانيا. حتى ذاك اللي تعطي وقت يعطي نص السمن ثم يقطع شوي بشوي.
1: إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام مشكور ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد الحسن أهل الصعيدي اللي تفضل بمعلومات تهم الغطاء النباتي بجهة الداخلة وادي الذهب.

لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري ومستهله بالشأن التعليمي. وأزيد من 262,442 مترشحة ومترشحا اجتازوا بنجاح امتحانات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة

0: البكالوريا. بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أفاد بأن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. كما عرف عدد الناجحين هذه السنة زيادة بنسبة 5% بالمقارنة مع دورة السنة الماضية 2025. في الأنباء الدولية، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يعني إعادة فتح طهران مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية فورا. وكتب شريف على موقع إكس أن هذه المذكرة ستدخل حيز التنفيذ فورا على حد تعبيره، كخطوة أولى ستعيد إيران فتح مضيق هرمز من دون تأخير، وسترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري فورا. كما أكد إقامة حفل يوم غد في سويسرا احتفاء بهذا الحدث البارز وإطلاقا لمحادثات فنية. وعقب توقيع الاتفاق بين طهران وواشنطن، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم لتعوض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 4,322 دولارا للأوقية بعد أن هبط بنسبة 1.7% يوم أمس. كما تسارعت وتيرة تراجع أسعار النفط اليوم في نهاية جلسة التعاملات الآسيوية ليصل إلى أكثر من 3% في ظل الارتياح الذي عم الأسواق بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تنص في أحد بنودها على إعادة فتح مضيق هرمز. أشاد قادة دول مجموعة السبع بتوافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا في ظل مؤشرات إلى تحول في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو اتخاذ موقف أكثر تشددا حيال موسكو. واستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وزوجته بريجيت نظيره الأمريكي ترامب مساء أمس في قصر فرساي، حيث قيمت مأدبة عشاء بعد قمة مجموعة السبع في إيفيون. وأشاد ماكرون بنجاح القمة واصفا إياها بأنها لحظة وحدة ومناقشة مثمرة وتعاون حقيقي بين القادة الذين اجتمعوا هناك، وذلك بعد أشهر من التباينات. حذرت منظمة الأمم المتحدة أمس من أن الأزمة الغذائية التي تضرب عدة مناطق في العالم مهددة بالتفاقم خلال الأشهر القادمة. وفي تقرير جديد تم تقديمه في نيويورك، حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 دولة تصنف كبؤر للجوع خلال الفترة ما بين يونيو ونوفمبر من العام الجاري. ووفقا لهذا التقرير الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، تظل كل من السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين الحالات الأكثر تضررا في العالم نظرا لاتساع وخطورة أزمة الجوع فيها. كما انضم شمال شرق نيجيريا إلى هذه المجموعة المقلقة، في حين تم تحديد خطر حدوث مجاعة في بعض مناطق الصومال. إلى هنا مستمعين ينتهي هذا الموجز الإخباري. بقية أوقات طيبة أتمنىها لكم رفقة برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. دمتم سالمين وبألف خير.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط يسعد تقمدي الحصة الإذاعية أن نعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

إذن نذكركم مستمعاتنا مستمعي الكرام أنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

0: أنتم دائما في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير داخل واللحظة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذا اللقاء الأثير. أكيد من المواضيع اللي كي تناولها الناس عادة ويتم الحديث عنها سواء في البيوت أو في المقاهي، الحديث عن الداء ديال السعار، وهو كيف تعرفوا أن في العديد من المناطق كتكون ديك الظاهرة ديال الكلاب الضالة، وهذا كي يجعلنا أننا ننتبه وبالخصوص من الجانب الصحي، لأن هذا الداء ديال السعار ديال الكلاب ولن هو خطير على الصحة، وفيه أيضا أنه معروف بالانتقال والعدوى دياله، وبالتالي أكيد من الأسئلة اللي تنطرح شنهي أعراض الإصابة بداء السعار، أشيالتنا نعدلوه في حالة لا قدر الله إلا تعرض شي حد العض وخدش ديال هاد الكلاب، كيفتاش نقدو نحصلو على اللقاح المضاد لهاد السعار. وأيضا من الأسئلة وهي كثيرة ولكن لهي نتناولها ضمن هذه الحلقة، طبعا أنا جد سعيدا تتواجد معي مشكورة ببلاطو أثير إذاعة الدخلة، أكيد تطابن على الاسم ديالها والصفة اللي عندها، شيماء بودبوس اللي هي المسؤولة في المجال ديال التوعية الصحية ديال ياك. شيماء بعدا مرحبا بك في هذا الصباح.
1: يا مرحبا بك أستاذ العهدي.
0: أنت عاود ذكرينا مسؤولة عليش
1: عن تواصل الإعلام بمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية الإقليم أوسط.
0: تبارك الله عليك، وأنا كنحييك على أولا تحمجيك وغيرتك على هذا الجانب ديال التوعية، حيث فيما كتكون شي حملة كتتعلق بتوعية المواطنات والمواطنين بصراحة تستجيبين بدون تردد لأي لقاء. طيب كيف قلت في البداية شيماء أن موضوعنا هو داء السعار، ندور منك بداية إذا سمحت منتي شيماء، أشنه التعريف ديال داء السعار هكا يكونوا المستمعين متبعين معنا هذه الحلقة؟
1: كي قلت أستاذ العهدي، هو داء السعار ولا زاد داء الكلب هو مرض يمكن الوقاية منه باللقاحات، ولكن بمجرد ظهور الأعراض السريرية به من مرات يصبح داء السعار قاتلاً بنسبة 100% تقريبا. وتعد الكلاب المنزلية مسؤولة عن انتقال فيروس داء الكلب إلى البشر ولا زاد الكلاب اللي متواجدة برا، بنسبة تقد توصل إلى 99% من الحالات، يعني راهي عدوته سريعة. وفي نفس الوقت يعود مولي

0: الفيروس ده يقدر يؤدي برجاج إلى الموت مع في حالة الإهمال، يعني لما اهتم به ولا عدل ياتي يعدل.
1: إذن هذا دليل أن هذا الموضوع كيستحق هذا التوعية وتوعية المواطنين والمواطنات. وطيب كيفاش كيتم هذا الانتقال ديال داء السعار ده وداء الكلب؟
0: ينتقل الفيروس بياسر من الطرق، من بينها كي العض ولا الخدش من طرف حيوان مصاب بالسعار، كي مثلا كلب ولا نص ولا شي ذاك هو عنده ذا الفيروس. بمجرد يعض ذاك الرجاج ولا يتاخذ الإجراءات اللي يعدلها، يقد لا قدر الله ذاك الرجاج يعني تعود عنده الأعراض ديال السعار، يعود حتى هو من نفسه يعود كيها رجاج يجعر ولا شي ذا، يتعص ياسر من الأمور تعود فيه، يتم ذا نبت الخير نيني يعود هو سبته مع مولانا،
1: طيب بتحس
0: ويعود
1: بأعراض
0: مولي ويعود مولي
1: أهي.
0: كيف ملامسة ديال اللعاب ديال الحيوانات اللي يعودوا مصابين بالعين، ملامسة
1: ملامسة أهي.
0: اللعاب الحيوان ديال المصاب للعينين ولا الخنافر الأنف ولا الجروح ديال الأسنان، يعني شي كامل انت تمي تلعب مع ذاك الكلب ولا ذا ومسيت عينيك ولا شي ذا كامل، ما قد والله من الإنسان لإنسان قد انتقل من الإنسان لإنسان
1: إذا
0: في
1: في
0: حالة
1: عادي في
0: ها هاي من الإنسان لإنسان في حالات نادرة مثل زراعة الأعضاء أو من الأم إلى الجنين ولا شي ذاك نبته.
1: طيب ذكرتي شيء ما الأعراض، شنو هي الأعراض ديال الإصابة بداء السعار؟
0: الإصابة بداء السعار تقريبا تبدأ ذي الأعراض، حد عض كلب ولا حيوان ولا هذا عنده داء السعار، تبدأ فيه الأعراض بالظهور بعد أيام والله تقدر تعود إلى بعد أشهر، يعني حسب موضع الإصابة اللي انعض فيها ولا الحمولة الفيروسية ديال ذاك الحيوان. بالنسبة للأعراض اللي هي عامة متعارف عليها، كي نجبرو عند ذاك الشخص المصاب تقبضو حمى ولا تقبضو رجفة والله يحس عنه دايما إحساس بالتعب والله إحساس بعدم الراحة والله تعود عنده صعوبة وعدم قدرة على النوم، زاد الأرق والله فقدان في الشهية. هذه بالنسبة للأعراض العامة. اللي جينا نشوفوا الأعراض العصبية، نجبره عنده صعوبة في البلع، اضطرابات عصبية نفسية، يعود عنده الهيجان والقلق الشديد، ويعود اللي يخاف من شي قالوا الماء، يعني الخوف الشديد من الماء. والأعراض مالتات خالق على رجاج ما يحس بها قاع عليني يدي مولانا مانتو، يعود يتم رجاج
1: إذن الأمر
0: هامل
1: ماوس
0: ولينا.
1: على الأمر خطير بصراحة. وطيب أشياء تعدل أو هذا في حالة لا قدر الله تعرض شي حد للعضة والخدش من طرف هذا النوع ديال الكلاب اللي كتكون مسعورة، شي هل تعدل في هذه الحالة ديال التعرض لهذا الأمر الخطير؟
0: خاصنا نعرفه عن في حالة رجاج تعرض للعضة من عند كلب ولا خدش ولا من عند طرف أي حيوان يسوى هو شنو يشبه في إصابته عنه مصاب بهذا داء السعار، يالتو يتبع ذي الخطوات اللي له نقول ضرورية باش يتفادى ذيك المضاعفات اللي لا تخلق من بعد. أول شي نغسلو موضع الإصابة جيدا بالماء والصابون مدة على الأقل لا تقل عن 4 ساعة، يعني 4 ساعة الماء مطلوس على ذيك بل العضة وبل ذاك الخدش وفي نفس الوقت نحكوه بذاك الصابون ونغسلوه، يعني ننفوت نكسروا عنه ذاك السم. من فم نغطوا موضع الإصابة تعود بضمادة اللي معقمة، يعني كيف كومبريس تغيير والله يعني من بعد ملي ما نقعدوا في الدار ولا نقعدوا في البلاد اللي كنا فيه ولا اللي عضينا فيه، نمشوا نتوجهوا لأقرب مركز صحي والله لما كان حداكم مركز صحي تقيسوا المكتب ديال الجماعة ديال حفظ الصحة هاي البيماج من أجل تكفل طبي والله يوجهوك هما، لأن أو التوجيه باش نخرصوا يشوفوا هما اش اللي يعدلوا الإجراءات اللي هي يديروا معاه. إذا كان الحيوان معروف يعني ذاك هو شي ذاك هو ظاهر كيله كلاب والله يعني يقدر رجاج يصطحبه معه يخرس، يجب مراقبته واصطحابه عند الضرورة إلى الطبيب البيطري باش هو يشخصه
1: يعرف
0: يشخص ذا اللي عنده، يعني إذا قد إذا كان الحيوان ضال

0: هون السلطات المحلية اللي تكون مدورة، يعني لا يتجيبوا له ولا تخرص له
1: صحيح، ديك
0: هذا.
1: العملية اللي كدير ديال المحاربة الكلاب الضالة. نعم
0: إيه فاهم. يعني ده كامل. ومنين نعود بعد الخضوع ديال الفحص من قبل الطبيب وتقديم درجة الخطورة، هون تجي النقطة المهمة هي التلقيح. احنا الفايدة من ذا كامل عن ذيك العضة عنها ما تبقى إلا عنها تداوى وتوف مولاها، لابد له من يدك الدقة اللي لا يتقد، هي اللي نقدر نسموها دقة الوقاية.
1: ومنين
0: وديك
1: يقدر انه
0: الدقة
1: يحصل عليها اللقاح المضاد للسعار؟
0: اللقاح المضاد للسعار يعني يحصل عليه قد من عند اي جهه، كيف قلت قبيله، من دوك الجهات المعنيه، كيف يلقاس اقرب مركز صحي له يعطوه اخبار وشنهي ما قاس مقرب قيسها واصحاب المكتب ديال حفظ الصحه، هما اللي نفس الشيء حتى هو له يعدل له. لان التلقيح ضد السعار كيكون حسب جدوى التالي: اليوم الاول عنده حقنتان كل واحده في الذراع، اليوم السابع عنده دقة واحدة، اليوم 21 عنده حقنة واحدة دقة واحدة. يعني لو جيت تشوف هون راهم 4 دقات: دقتين اللي يجوا وقت العارضة اللي يجوا كل واحدة منهم في زر، ويوم في سيمانة على العارضة اللي تتخطى دقة الأخرى، ويوم 21 على العارضة اللي تتخطى الدقة الأخرى. يعني إذا كامل إذا جاجي إلى مقاس الطب، اي لما قاس واحده من ذو الجهات مولي يسافر منه، يعني راهو لا يبقى حامل ذاك الفيروس، يقد يعدي بيه يشكل خطر على راسه وعلى عائلته وعلى كل شيء. بالنسبه لجينا، ما الذي يجب فعله في حاله تعرض شخص ملقح لعدوى السعار؟
1: هذا السؤال فعلا ينطرح
0: هنا. راهو يعني ذاك الشخص راهو ملقح يا غير تعرض لديك العدوى اللي شي نعدله. في هذه الحالة يشمل العلاج الوقائي بعد التعرض لعدوى السعار، تلقي جرعتين من اللقاح كيف قلت قبيل، واحدة في اليوم والثانية في ثنتين في يوم واحد والأخرى في سيمانة وثانية في 21 يوم، بيه اللي من المرات تعود آثار جانبية لهي الدقة، كي مثلا حكة آلام واحمرار في موضع
1: إذن
0: الدقة. هذا شيء عادي راهو إلى يعني على واحدة دقت والله واحد دق وجاهزة راهو ما ينخلع،
1: بالعكس كتبت الفعالية
0: عنها راه الدقة حامد مولانا راهي عاطية مفعولها. يعود ألم عضلي، يعود صداع في الراس، تعود الحمى وشي ذاك نفسه. بالنسبة للعلاج الوقائي والتطعيم البشري حتى هو يالتنا نتكلم عنه ما ننساوه، به اللي تتعود كي مثلا ديال تطعيم الحيوانات اللي تعيش في المنزل، كي خاصة القطط والكلاب وذا الشيء ضد داء السعار. يعني حنعودوا متبعين مع معدل لهم كواغطهم وداري لهم دقاتهم
1: صحيح.
0: بالنسبة هاو الناس
1: ورا شي وحدين كيدير لهم واحد الحلقة فيها واحد الرقم، هذاك دليل بأن راه كيتلقى هاد العمليات اللي كتحمي. عادة كتكون في ودنهم واحد الحلقة كيكون لونها أصفر.
0: إيه نورمالمو يا غير خالق اللي هو جاهل للمسألة عنه يتم هو لازي زيان عنده نوص ولا زيان عنده كليبس قير ينده هو يتشوف ويرفدو يقيس به الدار ويخليه معاه ويتم يديله ديك الملامسة وتجبره يلعبوا معاه مذاكره ما هي الصح. يعني ما رقاج ما يقبض حيوان يعني هو شنو حيوان أليف، ما لما قاس به البيطاري وعدل له أموره كاملة وإجراءاته كاملة. يعني أنا باش نديرو احنا نقدو ندير الوقاية عليه، ليالتنا لابد أن من نشوفه نتجنبه ديك الملامسة دي الحيوانات الغير المعروفة.
1: صحيح.
0: يعني تعود مجهولة خاصة القطط والكلاب. نعود ونتابعه لكل سلوك غريب ولا تغير في طباع الحيوان يعيش في ذاك المنزل، يعني من يحسوا به عنه راهو تغير متغير ولا زاد طرات له روايه ولا عاد كي يقبضوا شي نيرفز ولا يعني اعرف عنه ما هو طبيعي. ونولي في نفس الوقت ننصح الاطفال بعدم اقتراب او اللعب مع الاطفال مع الحيوانات اللي ما هي معروفه، وبالضروره تبليغ عن تعرضهم في حاله إن كانت اي عض ولا اي خدش ولو كان بسيطا، ونركز عن هذه ولو كان بسيطا. ما نقول لا نص جرحني شوي، لا كلب هذا لا شوي رجع جرحني كنت نلعب معاه وجرحني، ذاك راهو ما يقدي الصح. به اللي

0: احنا الحمد لله توفير اللقاح راهو موجود في البلايص كامله وبالمجان، يعني لا مقارن، هذا كامل لا كانك انت تعود بخير وصحتك تعود بخير يعني، والحمد لله.
1: وعاوتاني تبكر بالعمل لأنك تربح الوقت، لأن
0: ضروري،
1: يندر هذا الشيء بشكل مبكر.
0: لأن المشكلة عنا لما بكرنا بالعلم العملية لا ينجو في ياسر من المضاعفات كيف قلت قبيل، يعني ما نساهين يعملوا لا بجرح صغير ولا لا ظفر ما نساهين به، نمشي ونقيس الجهات المعنية هي تحدد لي كانوا شي
1: وهذا راهي
0: بسيط والله
1: قداش
0: شي
1: ما
0: مو بسيط،
1: يجي من الكلاب، قد يجي من الانواس، من المشاش،
0: من كل شي يعني،
1: قاع اي حيوان اليف اللي يكون
0: أليف اللي تقد انت تقول عنه تحقر عنه ما يعدل شي،
1: وعنده هالداء السعار
0: هذا
1: هذا.
0: هو الاشكال. يعني في ذي الحالة رانا لهي نلاهي نأكد عليه عنه راهو ما تستهنوا به، ما تستهنوا بأي عضة ولا خدش بسيط
1: صحيح
0: من حيوان أليف عندكم في المنزل
1: صحيح.
0: والله في الشارع والله في شيء ما يستهن بيها.
1: وحتى لكن من هواة أننا تكون عندنا في ديارنا هذه الحيوانات الأليفة، فعلى الأقل نحرصوا كيف قلت نقيسوا البيطري
0: ونعدلوا له جلباته
1: هذا
0: ونعدلوا له
1: وداك
0: أموره
1: التلقيح
0: كاملة،
1: ديالو.
0: تلقيح نتبعوا له
1: صحيح صحيح.
0: التلقيح ديالو
1: تاور عنده بحال تقريبا شي كارنا ديالو فيه داك التتبع ديال
0: أكيد أكيد، لأنه باش حتى هواية مالي يعود على الهدف من ذا كامل، على الهدف احنا ما عن يعني الغرض منه هو حماية ذاك الإنسان اللي مربي ذاك الحيوان باش ما يعود عنده ما ينتقل له فيروس منه ولا شي عدوى اللي هي تكركر حياته كامل، ذاك هو على لو حبذا عن ذوك اللي يختاروا يربوا الأنواس ولا الكلاب ولا شي ذاك نبتو أي حيوان أليف كيف قلت أستاذ العادي يمشوا به البيطري
1: صحيح.
0: حتى والله الفلاحة والله الجهات المعنية
1: هي وكاين مصلحة خاصة في
0: ماني
1: القطاع
0: عارفة
1: ديال
0: الحق،
1: الفلاحة.
0: ها يمشوا ويتبعوا معاهم في الكالوندري ديالهم ولا البرامج اللي كيعدلوهم لدوك الحيوانات، وفي دي الحالة يعودوا هما حماو بها الحيوانات وحماو بها ريوسهم.
1: وفي نفس الوقت فاش كيكونوا كيسين بهم مثلا كاين اللي يمرق بهم ويبقى يتجول، على الاقل يدير له ديك السميطه ديالو، يا كان يتفادى، لان شي وحدين كيكونوا طالصينهم وهذا ما
0: او هذيك
1: ما
0: طليصه هي المهمه، احنا درك اللي خلانا نعدو ذي الحمله التحسيسيه عنها عاد ظاهره الكلاب عنها موجوده،
1: صحيح صحيح.
0: عنا
1: الكلاب
0: درك
1: الضاله
0: الكلاب
1: بالخصوص اللي ما
0: الضاله
1: عندها
0: درك تجبرهم سواء في الدشره سواء في البوادي، درك مركز
1: كيشكلوا
0: بيرغندوز
1: خطر في
0: مركز
1: الشارع.
0: بيرغندوز رانا قاعد تشوفهم راهم ياسرين، عادوا تجبرهم ما تجبر واحد واثنين تجبر لا ثمانية تسعة تفاك
1: صحيح كيكونوا مجموعات
0: وتجبرهم لا مجموعة، ونفس الشيء هون في الدشرة تبقى
1: صحيح.
0: ماشي
1: إذن
0: لين
1: هنا
0: تجبرهم
1: دور أي فرد أنه بعد يحمي راسه في انتظار أن تتم العمليات ديال
0: خلاص لين تتم يعني الجهات نشوف التعاون
1: المعنية.
0: تضافر
1: صحيح
0: المجهودات
1: صحيح هذا كيعنينا كامل.
0: اللي
1: صحيح
0: تضافر المجهودات اللي لا هي نوحدوا ولا نحدوا من ظاهرتهم. أمال بالنسبة
1: وأظن جانب ديال الوقاية بعد أهم، أن
0: ذاك
1: كل
0: هو اللي بغيت نقول
1: منحني ولين أننا
0: توقع
1: ننقذوا على
0: الواقعة
1: إذا ناخذ احتياطاتنا، هذا ربما هو الأساسي في
0: أنا
1: العمل.
0: المهم عندي هو جانب الوقاية كيف قلت
1: صحيح
0: أستاذ العهدي بيا اللي نشوف خالقين تريكات نعرفهم عضهم لكلاب نهارهم ذا تجبرهم تقول لك بدي هذا راه لا شيء بسيط كذا
1: صحيح.
0: يعني ولا واحدين فعلا مشاو دقوا الدقات ودعدلوا مسائلهم،
1: إذا بعد على الأقل تكون عندهم هذه
0: يعني من
1: المعلومة.
0: يعني من دركة هي اللي نأكد عليه عنه حد عضو حيوان أليف ولا ذا ما مخسر شيء عدل لدوك طرق الوقاية اللي قلت نعلن نأكدهم درك عنه بل العضة يطلس عليه الماء ويغسله بالصابون على مدة تقريبا لا من ربع ساعة الفوق ما هي أقل من ربع ساعة، ويعدل ضم الضمادة اللي تعود معقبة يغطي بها ذاك الجرح، وفي نفس الوقت يركب وتا ويمشي يقيس أقرب مركز صحي مستوصف صحي والله مكتب ديال حفظ الصحة ويتبع الإجراءات ديال الدكات أخير فيه، هذا هو اللي خاصنا
1: أظن
0: العدل.
1: هذا الخاتم اللي عطيتي أولا اختصرتي فيها العملية كاملة وأهميتها. كنشكرك شيماء كعادتك تحرصي دائما أن أفكارك توصلهم، وكنشكرك بصفتك رئيسة الخلية ديال التوعية والإعلام المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرد، لأن هذا موضوع اللي كيهم الجميع.

ما هو حد عن حد، كل شيء معني أنه هذا، لأن الظاهرة ديال الكلاب الضالة كيف شرط هي ظاهرة كاينة، ولكن حنا يلطنا ناخذ احتياطاتنا والوقاية، واتفحت لا قدر الله أن تصاب شي حد، أنه على الأقل يعرف شنو هما العمليات ويربح الوقت ديالو. أظن شيماء ما استوفينا جميع النقط. إذا باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام، أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء بودبوس على كل ما تفضلت به من معلومات أكيد له يحتاجها كل واحد فينا، وحتى إلى لقينا شي حد أن وقعت له هذه المسألة فنشروا هذه المعلومة والنصائح اللي قدمت عبر هذه الحلقة اللي خصصناها لدى السعار، فباسمكم نشكرها.

على أنغام رائعة كان يا مكان لعميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي. مستمعتنا مستمعي الكرام، نختم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الدغلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أول أمس بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. وأوضح السيد قيوح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بهدف تحرير قطاع طيران في القارة. وقال الوزير إن المغرب عازم بشكل كامل على تطوير قطاع طيران لديه بالتعاون مع البلدان الإفريقية الشقيقة بفضل رحلات يومية تنطلق من الدار البيضاء نحو 32 عاصمة إفريقية، مضيفا أن هذه الدينامية مرشحة لأن تتعزز في إطار السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفة رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمة افتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنمي مظاهر انعدام الأمن المرتبط بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. وسلط السفير الضوء على تجربة المملكة في هذا المجال مبرزا أن المغرب رسخ مكانته كفاعل ملتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. في الخبر المحلي أعلنت الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة والإذهاب أن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 أسفرت عن نجاح 1165 تلميذة وتلميذا مدرسا من أصل 1826.

0: 20 مترشحا ومترشحة حضروا لاجتياز الاختبارات، وذلك بنسبة نجاح بلغت 63.80%. وأفاد بلاغ لذات الأكاديمية بأن عدد الناجحين من فئة المترشحين الأحرار بلغ 84 ناجحا وناجحة بنسبة نجاح ناهزت 30.11% من مجموع الحاضرين لاجتياز الاختبارات من هذه الفئة. وعلى مستوى المديريات الإقليمية، يضيف البلاغ، بلغ عدد الناجحين بإقليم وادي الذهب 1141 ناجحا وناجحة بنسبة نجاح وصلت 63.64%، فيما بلغ عدد الناجحين بإقليم أسد 24 ناجحا وناجحة بنسبة نجاح في حدود 72.73%. دعا المشاركون في لقاء عقد أول أمس بجليميم إلى المشاركة الفاعلة للنساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وعرف هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من الكونفدرالية الإقليمية للحرفيين والتعاونيات بجليميم وبدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء مشاركة منتخبين وفاعلين مؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني وكذا صانعات حرفيات وعضوات بالتعاونيات من مختلف الجماعات بالإقليم. وأكد المشاركون أن النساء الحرفيات والنساء المنتميات إلى النسيج التعاوني أصبحن اليوم فاعلات أساسيات في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بفضل مساهمتهن في الحفاظ على المهارات المحلية وتثمين المنتجات المجالية وتقوية الاقتصاد الاجتماعي التضامني. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يصبح الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية والسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول التادلة والرحام. تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح والليل، ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق كل من سهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وداخل منطقة سوس وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، فضلا عن تمركز سحب ركامية مرفوقة بقطرات مطرية ورعدية محلية وذلك فوق مرتفعات الأطلس المتوسط. تسجيل هبات رياح معتدلة بكل من الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال الليل ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس الريف وما بين 22 و 28 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية السايس الجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة في باقي ربع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الارتفاع بمعظم أرجاء المملكة. البحر قليل هيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل هيجان بين أكادير والعيون وقليل هيجان إلى هائج بباقي السواحل. إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

مغزول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلبنا.

0: حتم نبعد تهتنا
1: تهتنا تهتنا
0: اسم المحبة اسم الأعمق وحر الشواق كان ترجك سول فينا ورجع علينا.

0: لا يحرك احساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة
0: لا يحرك احساس جديد ولا تنبت فيها زهرة
1: ولا تنبت فيها زهرة
0: فتح بالشذا

حبنا مفقود قدامنا بقى وسخيتينا باسم المحبة باسم الأعمق وحر الشواق كانت رجعت تسول فينا ورجع علينا هدوء بالصدق.

لهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

لهم سبح بيا مشتاق لقى حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

ذوق انا طعم الحنان يغرس في عمقنا والوجدان اغنيه حب تتحلى الزمن تخلي البعيد واللي قريب واللي قاسي واللي قاسي يصبح انسان.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: نشرة الأخبار.
2: في العناوين، وزير النقل واللوجستيك يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. بجهة الدخل، وتذهب نسبة النجاح في البكالوريا تبلغ 63.80%. وبقليميم الدعوة إلى مشاركة قوية للنساء الحرفيات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. أهلا بكم. في التفاصيل، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوحة ولمس بيلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. وأضح السيد قيوح في تصريح لوكالة المغرب العربي الأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بهدف تحرير قطاع الطيران في القارة. وقال الوزير إن المغرب عازم بشكل كامل على تطوير قطاع طيران لديه بالتعاون مع البلدان الإفريقية الشقيقة بفضل رحلات يومية تنطلق من الدار البيضاء نحو 32 عاصمة إفريقية، مضيفا أن هذه الدينامية مرشحة لأن تتعزز في إطار السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. وسجل الوزير أن هذه المبادرة شكلت محور مباحثات مع الوزارة الأفارقة همت على الخصوص آليات فتح المجال الجوي الإفريقي أمام دول القارة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر كان فرصة للتأكيد على الدور الاستراتيجي والمحوري للمغرب كرائد إفريقي وإقليمي في مجال النقل الجوي، وهو دور يحظى باعتراف جميع الدول. وأبرز السيد قيوح أن هذا الاعتراف يعزز عزمنا على العمل من أجل فتح المجال الجوي بين المغرب وإفريقيا، لا سيما فيما يتعلق بالشحن الجوي الذي تستعد له المملكة في أفق سنة 2037 بعد أن انتقل أسطول الخطوط الملكية المغربية من 70 طائرة حاليا إلى 200 طائرة من مختلف الأحجام. وأضاف أن هذه الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي مكنت من رسم معالم خارطة طريق تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للربط الجوي بين الدول الإفريقية. جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مدرك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مدرك في كلمة افتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وسدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنامي مظاهر انعدام الأمن المرتبطة بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء والفتيات. وكما دعا السيد مدرك لاعتماد مقاربة أكثر شمولية وتقاطعية تراعي تنوع التجارب التي تعيشها النساء المتأثرة بالنزاع. وسلط السفير الضوء على تجربة المملكة في هذا المجال مبرزا أن المغرب رسخ مكانته كفاعل ملتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. ووضح أن المملكة تسهم من خلال الإصلاحات التشريعية وتعزيز المؤسسات الوطنية ومشاركتها الفاعلة في عملية حفظ السلام التابع للأمم المتحدة في ترسيخ حضور النساء داخل مسارات السلام والأمن. أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدخل والذهب أن نتائج الدورة العادية للامتحان الموحد الوطني لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 أسفرت عن نجاح 1165 تلميذ وتلميذة ومدرسا من أصل 1826 مترشح ومترشحة حضروا لاجتياز الاختبارات، وذلك بنسبة نجاح بلغت 63.80%. وأفاد البلاغ لذات الأكاديمية بأن عدد الناجحين من فئة المترشحين الأحرار بلغ 84 ناجحا وناجحة بنسبة نجاح ناهزت 30.11% من مجموع الحاضرين لاجتياز الاختبارات من هذه الفئة. وعلى مستوى المديرية الإقليمية يضيف البلاغ، بلغ عدد الناجحين بإقليم وادي الذهب 1141 ناجحا وناجحة بنسبة نجاح وصلت 63.64%، فيما بلغ عدد الناجحين بإقليم أوسرد 24 ناجحا وناجحة بنسبة نجاح في حدود 72.73%. وأشار المصدر ذاته إلى أن في إطار تثمين التميز الدراسي سجل التلميذ عبد الرحمن بن حدو من الثانوية المرجعية للا خديجة التقنية شعبة العلوم الاقتصادية أعلى معدل على مستوى الجهة، حيث حصل على معدل 19.14 من 20 بميزة حسن جدا. أما بخصوص مؤشرات التميز فقد بلغ عدد الإجمالي الحاصلين على الميزات من الناجحين 565 مترشحا ومترشحة موزعين على النحو التالي: 102 حاصلين على ميزة حسن جدا، و 139 حاصلين على ميزة حسن، و 324 حاصلين على ميزة مستحسن. وبهذه المناسبة نوهت الأكاديمية الجهوية بالمجهودات التي بذلتها جميع الأطر التربوية والإدارية وهيئات التأطير والمراقبة التربوية وكافة المتدخلين والشركاء من سلطات محلية وأمنية ومختلف المصالح المعنية الذين أسهموا في توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني. دعا المشاركون في لقاء عقد أول أمس بكليمين للمشاركة الفاعلة للنساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وعرف هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من الكونفدرالية الإقليمية للحرفيين والتعاونيات بإقليمين وبدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء مشاركة منتخبين وفاعلين مؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني وكذا صانعات حرفيات وعضوات بالتعاونيات من مختلف الجماعات بالإقليم. أكد المشاركون أن النساء الحرفيات والنساء المنتميات إلى النسيج التعاوني أصبحن اليوم فاعلات أساسيات في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بفضل مساهمتهن في الحفاظ على المهارات المحلية وتثمين منتوجات مجالية وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما أبرزوا أن تعزيز حضور النساء في الهيئات التمثيلية وصنع القرار من شأنها أن يساهم في إلى اهتمام أكبر لانشغالات قطاع الصناعة التقليدية والتعاونيات مع ترسيخ مبادئ المشاركة المواطنة والتنمية الشاملة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرتنا بتذكر بالعناوين. وزير النقل واللوجستيك يؤكد أن المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك من أجل الاندماج الجوي الإفريقي. المغرب يدعو بستوكهولم إلى إضفاء دينامية جديدة على أجندة المرأة والسلام والأمن. نسبة النجاح في البكالوريا تبلغ 63.80% في جهة الدخل والذهب. وبقليمين الدعوة إلى مشاركة قوية للنساء الحرفيات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: حالة الطقس.
2: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يصبح الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد والشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية والسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول التادلة والرحام. تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق كل من سهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وداخل منطقة سوس وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، فضلا عن تمركز سحب ركامية مرفوقة بقطرات مطرية ورعدية محلية، وذلك فوق مرتفعات الأطلس المتوسط. تسجيل هبات رياح معتدلة بكل من الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال الليل ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس الريف، وما بين 22 و 28 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية، السايس الجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة في باقي ربع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الارتفاع بمعظم أرجاء المملكة. البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان بين أكادير والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: صحتنا.
0: أهلا بكم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، إلى حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا، وباسمكم أيضا جميعا أرحب بضيفتي الكريمة الأخت فوزية ثشر، مسؤولة عن خلية الصحة التربية والتواصل بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخل وادي دهب. نشكرها دائما على تلبيتها لدعوة البرنامج وعلى تواجدها الدائم معنا وعلى نصائحها القيمة اللي تقدمها للمستمعين والمستمعات عبر الأثير. مرحبا بك فوزية. كنا في المرة الماضية تكلمنا عن داء السل، عرفنا به وعرفنا بأعراضه، عن يعني شكون هم الناس اللي هم أكثر عرضة لهذا الداء، واللي نحاول اليوم إن شاء الله عن نتكلم أيضا عن تتمة هذا الموضوع، عن شنو الواجب فعله في حالة الإصابة بداء السل اللي خاص المستمعين والمستمعات والمصابين أيضا بهذا الداء، داء السل، وغنى الله وإياكم شره، الواجب عليهم عنهم يعدلوا.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنبغي نوجه جزيل الشكر للإذاعة الجهوية للداخلة والعاملين بالإذاعة على يعني فتح باب التواصل مع المستمعين والمستمعات لتقديم النصائح فيما يخص يعني الحفاظ على الصحة ديالهم والوقاية من الأمراض.
0: نعم.
7: جوابا على السؤال أختي دوشا، يعني كيف يمكن الوقاية من داء السل؟
0: نعم صح.

0: إطار البرنامج الوطني لمحاربة داء السل، كما كان ذكر دائما أن وزارة الصحة عاملة برنامج وطني لمحاربة داء السل
1: على طول السنة. نعم
0: كيكون هذا البرنامج بيرمانون، وفيه يعني مجموعة من التوصيات ومن التدابير للمحاربة والوقاية من السل. إذن إلى نجينا ناخذوا يعني لابارتي ديال الوقاية،
1: نعم،
0: كيفاش نحميو راسنا من داء السل يعني من خلال التوصيات ديال الوزارة. اولا كاين التلقيح اللي خصنا نعرفوا، ان التلقيح اللي كيتعطى بزياده،
1: نعم،
0: اللي كيدار في الدراع ديك السيمانه العشريه من الاولى، هذاك التلقيح ضد داء السل،
1: نعم،
0: كيحمي من داء السل. كذلك عدم مخالطه مرضى السل النشط، كما ذكرنا يعني كاين السل النشط والسل الصامت،
1: نعم.
0: السل يعني اللي صامت النوع هذاك ما كيعاديش،
1: نعم،
0: ولكن النوع النشط كيعادي،
1: نعم.
0: عدم مخالطتهم، ولكن الا كان ضروري المخالطه كيخصنا نستعملوا الوسائل الوقائيه الشخصيه،
1: نعم.
0: اقلهم ماذا؟
1: كمامه.
0: الكمامه
1: أبسطه.
0: على الاقل نديروا الكمامه باش ما نعاديوش الناس اللي عزاز علينا في الدار، الناس،
1: نعم،
0: اللي كنخدموا معاهم في العمل. ملي غنمشي للسبيطار ما نعاديش هذوك الناس اللي في السبيطار، ما نعاديش مهني الصحه. على الاقل كندير الكمامه ديالي ملي كنجي نعطاس ولا نجي نكح،
1: نعم،
0: كندير واحد المنديل ورقي اللي كنحاول ملي نسالي نرميه في السله المخصصه لهذاك الشيء ديال الازبال. إذن هذه الأولى، المواظبة على إجراءات ديال النظافة الشخصية. النظافة الشخصية دائما كتحمينا ماشي غير من مرض السل، من بزاف الأمراض،
1: نعم،
0: اللي أولهم غسل اليدين. الإنسان دائما يغسل يديه قبل الأكل، بعد الأكل، منين يخرج من المرحاض، منين يقيس شي حاجة موسخة، خاص يكون عندنا داك اللسوسي،
1: نعم،
0: ديال أن راه يدينا موسخين، ما يمكنش أي حاجة نديروها في فمنا ويدينا موسخين. دونك يعني هذه نظافة شخصية، غسل اليدين، تغطية الفم والأنف منين نبغي نكح ولا نعطس، كما قلت قبيلاتي ندير هذاك المنديل الورقي يعني كلينكس اللي كنقولوا، وكنأكد على التهوية، تهوية جيدة ديال يعني أماكن العيش.
1: نعم.
0: كيقول لك الدار، هذا مثال،
1: نعم،
0: الدار اللي كتدخل لها الشمس
1: ما
0: كيدخل لهاش الطبيب،
1: نعم،
0: ولا المرض،
1: نعم.
0: فمثلا دور الحضانة كيخصها تكون مهوية، القاعات الدراسية خصها تكون مهوية، الغرف المنزلية تكون مهوية ومشمشة، المكاتب، كل ما كانت التهوية هذا كيخلي بأن ديك المكان يعني
1: آمن
0: وكيحمينا من هذيك الأمراض ديال مثلا هذا اللي كنهضروا عليه ديال السل. كاين تحسيس مهم فاش في الكشف،
1: نعم،
0: المبكر،
1: نعم،
0: كل ما كشفنا عليه مبكرا
1: كان أفضل،
0: نعم، في حالة ظهور هذيك الأعراض اللي قلناها قبيلاتي. إنسان كيكح ثلاثة سيمانات هو كيكح،
1: نعم،
0: وبعض المرات كيخرج واحد التنخيمة اللي كتكون فيها واحد الخطوط ديال الدم،
1: نعم،
0: كيحس براسو بدا كيضعف،
1: نعم،
0: ما عندوش الشهية، ما كيجي كيعرق في الليل. يعني هادو أعراض
1: واضحة،
0: نمشي ندير الكشف، ما خسرت والو، كلشي بالمجان.
1: نذكروا دائما عن الكشف بالمجان،
0: والدواء
1: بالمجان،
0: فوالا،
1: والتتبع بالمجان. إذا ماذا ينتظر هذا المرض؟
0: نمشي نقضي يعني مسائلي باش إذا كان في داء السل كنكون اكتشفته على بكري. والأهم من هذا الشيء كله أختي دوشا، فيما يخص محاربة بزاف ديال الأمراض،
1: نعم،
0: هو تقوية الجهاز المناعي.
1: نعم.
0: باش كيفاش غادي نقوي الجهاز المناعي ديالنا؟ بالحصول على تغذية صحية ومتوازنة، ممارسة نشاط رياضي. الجسم راه خصو يتحرك، كل ما تحرك الجسم الأكسجين كيدخل مزيان للخلايا، والخلايا كيخدموا والجهاز كيخدم، حيت حنا معرضين أننا تكون عندنا يعني خلايا ضارة وخلايا غير ضارة. كل ما كان الجهاز المناعي يعني قوي كيطرد هذيك الخلايا الضارة،
1: نعم،
0: كل ما كان الجهاز المناعي ضعيف،
1: نعم، انتشرت البكتيريا،
0: كتبقى هذيك الخلايا الضارة، نعم، وكتكاثر وكدير لنا المرض،
1: نعم.
0: راه كله يعني السر كله كيكمن في تقوية الجهاز المناعي. حتى أمراض السرطانات اللي هي غير،
1: نعم،
0: معدية،
1: نعم،
0: يعني للأسف رجعت التغذية عند يعني شبابنا
1: منتظمة.

0: غير منتظمة غير متوازنة، وجبات سريعة، نوم ما كاينش، الناس ما بقاتش كتنعس، التوتر توتر. بحال دابا مثلا نقول لك مثلا في البلدان يعني المتقدمه والمتطوره اللي كان يعني المستوى العيش ديالها طالع، كانوا حتى ديك الجلبه ديال داء السل حيدوها لانهم هما يعني النيفو دو في مزيان، التغذيه عندهم داك الشيء. ولكن بحال اللي كان داك الساعه داء السل عندهم قليل، رجع بان مناش من التوتر والقلق.
1: نعم
0: نقدر يعني نكون كان غير مزيان، كنا ناكل مزيان وكنتحرك، ولكن انا دائم التوتر ودائم القلق، هذا كيأثر على الجهاز المناعي وبالتالي كنكون عرضه للامراض. اذا كنحاولوا نديروا تغذيه صحيه، نشاط بدني، الحصول على النوم الكافي، تجنب التوتر، التدخين والكحول خصوصا يعني المخدرات، وكاع الاماكن المزدحمه اللي فيها الناس بزاف وضيقه وما مهوياش نحاول نتجنبها.
1: رانا دائما كنتكلموا للتذكير عن يعني المصاب بداء السل. نعم هذه النصائح موجهه للمريض. نعم
0: هذه يعني بصفه عامه، بصفه عامه يعني نصائح باش نحمي راسي من داء
1: العدوى. نعم
0: هذه نصائح يعني ماشي للمريض، هذه الناس اللي مازال ما مرضش وكيخصهم يحميو نفسهم. كيفاش غادي نحمي نفسي باش ما يجينيش السل؟ نحاول نقوي المناعه ديالي عن طريق التغذيه والنوم الكافي وابتعاد عن القلق والتوتر. نحاول نتجنب ديك الاماكن المزدحمه واللي كيكونوا فيها الناس بزاف وما مهوياش. نحاول يعني البيت ديالي نهويه ويكون مشمش. داكشي علاش كنقولوا هنايا راه كتدخل قطاعات اخرى في محاربه داء السل، يعني داك التهيئه الحضريه، يعني داك الرخصه ديال البناء كيفاش كتعطى للديور بان كيخص تكون الدار مشمشه ومهويه. الدار ما عندهاش اللي عندها غير فرزاطه وحده كيقول لك خصك دير لاكور باش كيكون واحد دائما الغرف تكون مهويه. هذا يوحي لنا بان راه كاين مجموعه من القطاعات اللي داخله في اطار هاد البرامج الصحيه يعني باش كتعاون وزاره الصحه،
1: تكون الفرقاء جميعا
0: نعم نعم. وبيان سور كيخصنا نكونوا واعين بالعلامات ديالو الاوليه باش نمشي ونكشفوا عليه في المراكز الصحيه. ولا كان فينا داء السل كنكونوا مشينا في مراحل يعني على بكري، دونك العلاج كيكون حتى هو يعني مضمون الى تبعنا الالتزامات ديالو.
1: نعم اذا تاكد المريض بانه مصاب بداء السل شنو الواجب عليه فعله؟
0: نعم يعني دابا فتنا الوقايه.
1: نعم.
0: للاسف ان الواحد يعني تاكد عنده داء السل. اذا تاكدت الاصابه بداء السل النشط كيخصنا ناخذوا مجموعه من الاجراءات.
1: ذكروا دائما على النشط، قلتي على انه هو الذي يعدي.
0: نعم خصنا نلتزموا باش بواحد الاجراءات باش جوج الحوايج، باش هذاك باش نبرا.
1: نعم.
0: انايا كمريض بدا السل كنبرا
1: باش
0: ما نعاديش وحدين اخرين.
1: نعم
0: يعني خص دائما يكون عندي ذاك لو سوسي انني خصني نبرا حيت انا تاكدت الاصابه ديالي، معليش كيخصني
1: نتقبلها المريض. نعم
0: نتقبلها ونتشافى، وكيخصني نحاول ما نعاديش الناس الاخرين. شنو هي الاجراءات اللي خصني ندير باش نحقق هاد الجوج، انني نبرا وما نعاديش الناس؟ نلتزم حرفيا بالوصفه الطبيه للطبيب المعالج، خصني نلتزم حرفيا. علاش؟ لانه كيعطيه هما الطبيب كيعبروا كيعرف شنو هو الدواء اللي غيعطيه.
1: نعم.
0: شحال ديال الدواء كيخص داك المريض يلتزم بها. كيقول له مثلا كيخصك تاخذ هذا الدواء وتجلس واحد الساعه ونص او ساعتين عاد تاكل.
1: نعم.
0: علاش؟ باش داك الدواء كيدير المفعول
1: ديالو.
0: لان كيدير المفعول ديالو على معده فارغه، هذه خصني نحترمها.
1: نعم ضروري،
0: ماشي حتى نفيق وناكل وعاد نقول له محقه يلا اروا لي نشرب الدواء. لا كيخصو ياخذو على معده فارغه باش كيدير الدواء المفعول ديالو، وهذاك شحال عطاه عدد الجرعات كيخصو يلتزم بها وما يفوتهاش. وراه كيقولوا له كيخصو كل نهار نورمالمون 7/6 يعني كل نهار كيخصو يشرب الدواء وكيخصو يلتزم به. شنو

0: توقع أختي دوشة أن الإنسان كي يكون مريض مهدود كيبدا الدواء باش كيحس
1: تحسن
0: يحس بواحد التحسن كيقول وأنا يا علاش 6 شهور نبقى نشرب الدواء راه ضرني
1: للأسف نعم
0: كيحبس
1: وهذا يقع كثيرا
0: احنا غنطرقوا ليه من بعد إذا نبقاو شنو هي الإجراءات أنه كيخصو يتبع دوك اللي التزم بهم اللي قالوا له يديرها خصو يديرها فيما يخص العلاج بالدواء أنه في ذاك الأول في الأسابيع الأولى لأنه كيكون باقي معدي خصوصا إذا كان عنده فرية خصوصا إذا كان عنده فرية كيكون معدي في الأول كيخصو يبقى في البيت ديالو ويلتزم الراحة وياخذ الدواء ويعزل يعزل نفسه ديك واحد عنده واحد 3 أسابيع
1: نعم يتبع نصائح الطبيب وهذا مهم
0: نعم ويحرص باش يدير الكمامة إلا كانوا عنده إلا كان مع شي حد ولا اضطر أنه يخرج من الدار يحاول يدير الكمامة منين يبغي يعطس يبغي يكح يدير المنديل الورقي يهوي الدار خاصة ضروري تهوية الدار نحلو شوية دوك الشراجم وندخلو الشميشة تدخل إلا بغي إلا جاتو ديك بغي يتدخل ما يلوحش في الشارع يدير منديل يديرها في منديل ومن يلقى ديك المكان
1: يخلي حد يغيسها بيدو باش ما ينعدمها
0: وفي ذاك الأول راه الطبيب كيعطيه واحد الشهادة الطبية أنه إذا كان كيقرا ولا إذا كان كيخدم كيرتاح حتى كياخذ الدواء شوية المفعول ديالو وخصوصا ما يبقاش يكون معدي حيت إين فوا كي واحد كدوز كي قلنا لك واحد 3 أسابيع الأكثر 4 أسابيع المريض ما كيبقاش معدي
1: وهذا مهم
0: يعرفوه يعرفوه الدواء ديالو
1: وبالنسبة ما يبقاش عندهم ذاك الهاجس ديال الخوف من
0: لا لا لا خص غير داك الاول خصو يكون واعي غير بداك الاول يصبر ويكون عارف راسو بانه راه الا كح وطلق ديك الكحه ديالو في الهواء راه كيستنشقها واحد اخر يقدر يعادي اقرب الناس اللي هما وليداتو الاسره ديالو وحنا زعما يعني كنخافوا على افراد الاسره ديالنا
1: فاحنا الحمد لله مسلمون
0: ونبغوش الضرر
1: الحمد لله وهذا ما غادي يمكن الشفاء منه نعم
0: صحيح إذن النصيحة اللي كنعطيو الناس اللي مصابين بداء السل أنهم يتبعوا العلاج ديالهم لأنه هو الطريقة الوحيدة باش يحميوا الصحة ديالهم الطريقة الوحيدة باش يحميوا الصحة ديالهم وأنه يعني خص الناس اللي عندها الجهاز المناعي ضعيف تكون واعية بهذه الخطورة ديال هذا المرض هذا لأن الجهاز المناعي ما كيمنعش نكونوا حنا نقدروا نكونوا في نفس البلاصة وأنا أن الجهاز ديال المناعي ديالي ضعيف وأنت الجهاز المناعي ديالك قوي أنت اللي قوي عندك ما يجيكش السل أنا يجيني السل إذا خصنا نكون واعين الناس
1: اللي كيديروا نعم كلا منعته نعم كنسان على المناعة ديالو
0: عطينا الناس اللي عندهم أكثر خطورة
1: الناس اللي عندهم ذاك مثلا يعني الصامت اللي يمكن يوم قلت ينفجر يوما ما
0: الناس اللي عندهم يعني النوع الصامت هذوك غير معديين ولكن إلا كان يعني اللي ظروف ما الجهاز المناعي ديالهم هبط كيولي نشيط
1: ويعالجوا تتم علاج بالأدوية نعم
0: كيتم العلاج ديالو الحمد لله يعني كما احنا كنقولوا الوقايه خير من العلاج
1: نعم ولا الى ما الى ما استعملوش الدواء
0: الى ها يعني الانسان الى ما استعملش الدواء
1: هذا اللي عنده صامت مثلا نعم
0: اللي عنده صامت ما كيحتاجش العلاج
1: نعم
0: ما كيحتاجش العلاج كيحتاج غير انه ياخذ التدابير الوقائيه
1: نعم
0: كيقدر يكون عارف يقدر يكون هو كاع ما عارف راسو راه عنده
1: صامي نعم صحيح
0: غير يعني انسان دائما ياخذ
1: دائما هذا واجب كاع على كل
0: التدابير الوقائيه ديال انه الواحد يغسل يديه ويحاول النظافه الشخصيه يحاول نمط العيش السليم باش كيحمي الجهاز المناعي ديالو ربما السؤال اللي نقدروا نطرحوه دابا كيقول لك وانا مريض بالسل
1: نعم
0: ايوا واش نقدر نتعالج ولا لا
1: اي مرض يطرح هذا التساؤل نعم كيكون عنده هاجس الخوف وهاجس
0: انا غنقدر ندير الدواء ولكن واش غنبرى راه بزاف الامراض الناس كدير الدواء وما كتبراش هذا السل صعيب وهد لي الصحه ديالي وضعافيت ما بقيت قدرت نخدم ما بقيت قدرت مثلا نقرا ما قعدت جهد كيفاش غندير واش غادي نبرى كنبغيو نطمئنوا الناس

0: طمأنه من هذا المنبر أنه داء سل الحمد لله، الحمد لله نعم. أنه كيتعالج، ولكن بشرط، بشرط أن الإنسان خصو يصبر ويلتزم، لأن الشفاء
1: بالوقت المختار الطبيب الفترة المحددة للعلاج يجب واجب الاحترام، ما يقول أنا عندي شهرين وبريت
0: هذا هو الخطأ اللي كيخليو الناس مهنية الصحة يقلبوا عليه، حيت كيتبع في المركز الصحي كيكون الدوسي ديالو، كيجي المركز الصحي مثلا كل اسبوع ولا كل واحد الوقت محدد باش كياخذ الدواء ديالو وكيمشي ياك. كيحس براسو ولا لاباس، وراي كتبدا الدواء ديك الشهر شهرين كتحس براسك بخير، كيقولوا انايا علاش غنبقى نتبع وما قالوا لي 6 شهور
1: صافي ما عندي والو،
0: يمكن انا الحاله ديالي كاع ما كتبغي 6 شهور انا وليت لاباس. اش كيوقع هنا اختي دوشا؟ ما كيبراش، اولا راه ما كيبراش ياك، كتدهور الحاله الصحيه ديالو، غير يلا حس هو حس براسو شي شويه ياك، واحد لقيتها كتدهور الصح الحاله الصحيه ديالو. علاش؟ لانه كيظهر السل اكثر اكثر فتكا، يا اما كتوليو من 6 شهور كتولي عام وكثر كثر عام ونص،
1: وهذا الاخطر نعم
0: وهو ما حمدش الله على 6 شهور هو ولا في عام ولا عام ونص. بعض المرات ما كيبراش، علاش؟ لان هذاك الجرثومه اللي كتسبب داء السل عطيتيها الوقت فين تعرف على هذاك الدواء وكونات تحربو. مناعه منه يعني انت وخرجعتي يعني حسيتي بالحاله ديالك تدهورات وقلتي واعوذ بالله نرجع ثاني عندهم نقول لهم راه انا سمحوا لي قطعت الدواء وراني رجعت مرت انا عاود داويوني، كيقدروا يعطيوه الدواء ما كيبقاش يقضي. علاش؟ لان الجرثومه منين حبستي، منين حبستي الدواء
1: نعم
0: عطيتيها الوقت،
1: هذا خطير وخطير،
0: عطيتيها الوقت انها تاهي تعرف على هذاك الدواء حيت الجراثيم ما ذكيين.
1: نعم صحيح
0: ذكيين. علاش دائما كيقول لك الطبيب منين يقول لك 8 ايام ديال الدواء دير 8 ايام، يقول لك 10 ايام دير 10 ايام، يقول لك 15 يوم دير 15 يوم، حيت كتبقى كتعطيه الدواء كل نهار هذيك الجرثومه حتى كتقضي عليها مره، ملي انت غير كتعطيها واحد الشويه وتحبس هي كتكون باقا ما ماتتش.
1: بحال عطيتيها فرصه،
0: عطيتيها فرصه قالت ارا نتعرف على هذا الدواء اللي غيقضي عليا اشنا هي التركيبه ديالو، كتنوض كدير حتى هي مضادات ضد هذاك الدواء،
1: خدامه مع راسها
0: خدامه انتيليجونت. وبالتالي ملي انت كاع كتولي في واحد الحاله يعني كتسمى لا غوشيت كترجع تمرض وكتمرض اكثر، ملي واخا تبقى تشرب الدواء دي فوا ما كيقضيش لك، لان هذيك الجرثومه دارت هي وسائل دفاعيه، واخا تشرب عليها الدواء ما هي ما
1: عندهاش سوق فيك. واش هو مسبب هذا؟ انت اللي مسبب فيه نفسك
0: للاسف. داكشي علاش كنحاولوا حنا مهني الصحه كنبقاو نركزوا على الاهميه ديال تتمه العلاج، كنقولوا ليها المريض كمل دواك حتى الاخر، قلنا لك 6 شهور دير 6 شهور واخا تولي تحس براسك مزيان. شتي اختي دوشا المرحله العلاج فيها 6 شهور، كل شهرين كيمشي عند الطبيب كما قلنا في هذاك المركز ديال التشخيص، كيعاودوا يديروا ليه التحليله ديال التنخيمه ياك، وكيلقاوها الحمد لله مزيان ما بقاش،
1: كيعطوه الدواء
0: وكياخذ عاوتاني الحمد لله، وثاني كيدوز شهرين وكيدير التحليله وكيلقاوها مزيانه، كيزيد كيقولوا له دير شهرين اخرى يعني كيدير 6 شهور حتى كيدير التنخيمه الاخر كتخرج مزيانه، كيقولوا له انت الحمد لله
1: شوفي تماما
0: الشفاء.
1: هذا الا التزمتي التزام،
0: خاص الانسان يلتزم،
1: تتبع نصائح الطبيب
0: متوفر بالمجان، تخيل يكون ماشي
1: نعم
0: متوفر
1: نعم
0: بالمجان
1: نعم
0: عرفتي شحال غتصرف على الفلوس؟
1: نعم
0: راه فلوس كثيره اختي دوشا.
1: نعم صحيح.
0: يعني الامراض اللي ما داخلاش في اطار برامج صحيه المريض راه كيخسر فلوس صحيحه، ما بين الراديو
1: صحيح
0: ما بين الطبيب ما بين التحاليل والدواء، يعني ملي كتخصك تاخذ الدواء مده طويله عرفتي صافي الشاغ، وانت هذا يعني في اطار تحسين الصحه العموميه الوزاره دارته في برنامج، اي مرض في برنامج وطني كتكون انت الدوله متكلفه لك بالجميع بالمرض من التشخيص حتى للعلاج،
1: وهذا الحمد لله جيد.
0: اش خصو المريض اش خصو يدير؟
1: شي نفتخروا به الحمد لله على وجود في بلدنا الحمد لله ربي حامدين
0: الحمد لله، حيت الا ما حميناش بعضياتنا
1: نعم صحيح
0: المرض كيكثر. انا يا مريض ولا قلت هو صافي انا ما يا لوخ ما في

0: علاش غندير الكمامه؟ خلي
1: خلي بنادم ثاني تعدى انا لا
0: واحد كيعادي 10 و10 كيعادي وهذا وكتبقى وتخيلي كل شيء يولي لك مريض بالسل يعني المنظومه هذا اذا كشي علاش الوزاره كتحرص على هذا البرنامج الوطني لمحاربه داء السل باش كنحميو الناس من اولا الوقايه
1: حمايه المجتمع
0: من الحمايه وخصوصا يعني من الاشكال اللي كتكون ريزيستانت هذيك هي الصعيبه داكشي علاش كنتمنى ان المستمعين والمستمعات يوعوا بانه هذا مرض السل هو قابل للشفاء
1: الحمد لله
0: بشرط التزام بالنصائح
1: ويعني تتبع نصائح الطبيب ويعني نشر التوعيه ونشر التعريف بهذا المرض اللي أبواب الإذاعة مفتوحة مثل هذه البرامج اللي هي توعوية واللي أنتم متعاونين معنا مجال الصحة وأيضا للتعاون الجميع أي مسؤولية الجميع مسؤولية الجميع كمواطنين سواء مجتمع مدني مؤسسات يعني تابعة للدولة هي معنية بهذا المجال الكل يجب أن يساهم
0: في التحسيس والتحسيس
1: والتعريف والتوعية بهذا المرض اللي هو مرض فتاك واللي الدولة وضعه لنا برنامج سنوي الحمد لله متوفر على مدار السنة
0: في خدمة المواطنين
1: المراكز الصحية المتواجدة بأي مدينة في مدن المملكة
0: نعم أختي توشا هدف يعني إحنا اليوم هضرنا على داء السل اللي كيقيس الرئتين لأنه هو اللي كيكون معدي
1: منتشر نعم معدي نعم صحيح
0: اللي نبغي نعود ونذكروا به المستمعين والمستمعات أن داء السل كيقدر يقيس أعضاء أخرى كما كنقولوا دائما بالرغم أنها ما كتكونش معدية يعني إحنا دابا عطينا واحد الحيز كبير لداء السل اللي كيقيس الرئتين علاش؟ لأنه كيعادي وبالتالي
1: حجر كتعادي
0: كتخلق مشكل للصحة العمومية دابا يعني الوزارة كتعطي أهمية عاود ثاني الاشكال ديال داء السل الغير المعدي اللي كيقيس الاعضاء الاخرى هذه للاسف راه 53%
1: مرتفع جدا
0: حتى هي خلقه مشكل وداك الشيء علاش يعني في داك البروسيسوس ديال التشخيص يعني منين ما كيبانش ان يعني ما كاينش في الريه لان الطبيب ديال الستر هو اللي مكلف بداء السل اللي كاين في الريه اللي نفريد مثلا لقاو عنده داء السل في العظم مثلا كيمشي عند الطبيب اللي مختص مثلا في العظام لقاوه له مثلا في الغدد اللمفاويه او مثلا لقاوه له في الدماغ كيمشي عند النخ وكيتبع معاه كيقدر يقيس الجهاز الهضمي دونك يمشي عند الطبيب اللي مختص في الجهاز الهضمي على حساب
1: هذا اذا تم عفوا المقاطعه هذا اللي كتقول اذا تم اهمال يعني معالجه المرض من البدايه
0: يعني كيتطور
1: ممكن يصيب هذه الاعضاء الاخرى
0: حتى هي كتخلق مشكل للمريض يعني هنا ما كيعانيش ولكن يعني كتطور الحاله كتطور الحاله وكتكون صعيبه في الشفاء ولكن الى الانسان يعني قدر أنه يمشي يكشف على رأسه على بكري يعني أفضل. من هنا كان بغي نقوله هذا يعني في إطار البرامج الصحية ماشي غير طبيب الصدر كيقدر يمشي عند النوغ ويمشي عند الطبيب ديال الجهاز الهضمي يمشي عند الطبيب ديال الغدد يمشي عند المهم الإصابة ديال هاد الجرثومة كتقيس مش غير الرئة كتقيس يعني أعضاء أخرين وهنا وجب دائما أن الإنسان يدير الكشف المبكر ويلتزم بالوصفة الطبية ويفهم أنه
1: مريض.
0: يحس إلا ما تبعش الدواء راه غيطيح في الحالات ديال الغوشيت والحالات ديال المقاومة على ريزيستانس اللي كتكون أصعب في العلاج والناس اللي هما عرضة اللي حاسين بأن المناعة ديالهم ضعيفة ناس سكر ناس اللي كيديروا تصفية الدم ناس اللي عندهم التهابات مزمنة ناس اللي كيديروا زراعة الأعضاء يعني ناس ديال فقدان المناعة المكتسبة الناس اللي عندهم توتر دائم هادو كيكونوا ناس عرضة للأمراض كيخصهم يمشي ويكشفوا على نفوسهم ويلتزموا بالوصفة هذا ويحمي نفسه
1: ويحمي المجتمع وأسرته
0: الأسرة ديالو والمحيط ديالو
1: إذن

0: نأتي على نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا. باسمكم جميعا أشكر ضيفتي الكريمة الأخت فوزية فشار، مسؤولة عن خلية الصحة التربية والتواصل بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، ونتمنى إن شاء الله أن نستضيفها في حلقات قادمة بإذن الله. لكم تحيات دوشة بكر، نعيمة أبي دار، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في الأسبوع القادم بحول الله.
1: صحتنا.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أول أمس بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. وأوضح السيد قيوح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بهدف تحرير قطاع طيران في القارة. وقال الوزير إن المغرب عازم بشكل كامل على تطوير قطاع الطيران لديه بالتعاون مع البلدان الإفريقية الشقيقة بفضل رحلات يومية تنطلق من الدار البيضاء نحو 32 عاصمة إفريقية، مضيفا أن هذه الدينامية مرشحة لأن تتعزز في إطار السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. جدد المغرب تأكيد التزامه بأجندة المرأة والسلام والأمن خلال ندوة احتضنتها ستوكهولم بمبادرة من سفير المغرب بالسويد كريم مودريك بصفته رئيسا لمجموعة السفراء المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وأكد السيد مودريك في كلمة افتتاحية أن أجندة المرأة والسلام والأمن حققت منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 تقدما مهما في ترسيخ الاعتراف بدور المرأة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام والتعافي في مرحلة ما بعد النزاعات. وشدد الدبلوماسي المغربي على أن استمرار النزاعات وتنمي مظاهر انعدام الأمن المرتبط بالتغيرات المناخية وظهور التكنولوجيات الجديدة ما تزال تفرز تحديات متزايدة تواجه النساء

0: الفتيات. وسلط السفير الضوء على تجربة المملكة في هذا المجال، مبرزا أن المغرب رسخ مكانته كفاعل ملتزم بالنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. في الخبر المحلي، أعلنت الأكاديمية الجوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة والآداب أن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 أسفرت عن نجاح 1165 تلميذة وتلميذا مدرسا من أصل 1826 مترشحا ومترشحة حضروا لاجتياز الاختبارات، وذلك بنسبة نجاح بلغت 63.80%. وأفاد بلاغ لذات الأكاديمية بأن عدد الناجحين من فئة المترشحين الأحرار بلغ 84 ناجحا وناجحة بنسبة نجاح ناهزت 30.11% من مجموع الحاضرين لاجتياز الاختبارات من هذه الفئة. وعلى مستوى المديريات الإقليمية، يضيف البلاغ، بلغ عدد الناجحين بإقليم وادي الذهب 1141 ناجحا وناجحة بنسبة نجاح وصلت 63.64%، فيما بلغ عدد الناجحين بإقليم أسرد 24 ناجحا وناجحة بنسبة نجاح في حدود 72.73%. دعا المشاركون في لقاء عقد أول أمس بجليمين إلى المشاركة الفاعلة للنساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وعرف هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من الكونفدرالية الإقليمية للحرفيين والتعاونيات بجليمين وبدعم من صندوق الدعم لتشجيع التمثيلية النساء مشاركة منتخبين وفاعلين مؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني وكذا صانعات حرفيات وعضوات بالتعاونيات من مختلف الجماعات بالإقليم. وأكد المشاركون أن النساء الحرفيات والنساء المنتميات إلى النسيج التعاوني أصبحن اليوم فاعلات أساسيات في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بفضل مساهمتهن في الحفاظ على المهارات المحلية وتثمين المنتجات المجالية وتقوية الاقتصاد الاجتماعي التضامني. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يصبح الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد والشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية والسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول التادلة والرحام. تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح والليل، حيث تكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق كل من سهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وداخل منطقة سوس وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، فضلا عن تمركز سحب ركامية مرفقة بقطرات مطرية ورعدية محلية وذلك فوق مرتفعات الأطلس المتوسط. تسجيل هبات رياح معتدلة بكل من الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال الليل ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس الريف وما بين 22 و 28 درجة بكل من جنوب المنطقة الشرقية السايس الجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة في باقي ربع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الارتفاع بمعظم أرجاء المملكة. البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان بين أكادير والعيون وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. إذن مستمعتنا مستمعينا، الداخلة كيف تعرفوا جميع هي واحد الوجهة سياحية عالمية، ولأنها كذلك فالبعض يكون مونك في اكتشاف الفضاءات ديال المدينة، فأنه يفضل يلجأ بالخصوص فاش كيكون سائح، وأحيانا بعض الناس اللي في السكنة ربما ما عندهم وتا ديالهم، وبالتالي كيجي الخدمات

0: كارينها، وهما كيتواجدوا في الداخل هكا كيكونوا متحررين من البحث كل مرة عن سيارة أجرة، ويقيسوا الأماكن اللي هما كيرتاحوا ليها. أكيد الحديث على هذا الموضوع وكيف قلت ماشي فقط فصل الصيف، ولكن طيلة العام، يا غير فصل الصيف كيكون إقبال أكثر. إذا يا كاننا نطلع على بعض الأمور سواء كحامل مشروع أو راغبين في كراء سيارة. معي مشكورا ببلاتو إذاعة الداخلة سالك داودي بصفته مسير شركة الكراء ديال سيارات. سي سالك مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: أستاذ عايتي مرحبا بك وشكرا على الاستضافة،
0: وكنحييك بعد لأنك واحد النموذج ديال الشباب ما شاء الله اللي نخارط في مثل هذا المشاريع وكله حماس، وهذا هو اللي نظروه من شبابنا أن ينخارطوا في هذه الدينامية ديال التنمية اللي كتعرفنا اللي كتعرفها الجهة ديالنا. طيب بداية سالك نظر منك إذا سمحت شرح المستمعين والمستمعات أشنو هو المقصود اليوم فاش كنقولوا المشروع ديال كراء السيارات وكنضيفوا ديك بدون سائق.
1: بدون سائق تماما. أستاذ العهدي، مشروع كراء السيارات باختصار هو واحد المشروع اللي كيقوم على توفير السيارات للكراء للناس مقابل واحد المبلغ يومي أو أسبوعي أو شهري حسب احتياجاتهم.
0: صحيح.
1: هذا إلى قدينا نقوله باختصار. نقدر نتعمق شوي في الشرح. هو واحد المشروع اللي كيكون المستثمر عنده واحد أسطول من السيارات كيهتم بالسيارات ديالهم والتأمين ديالهم وتنظيم الحجوزات، هذا بطبيعة الحال مقابل ربح مادي يومي أو شهري كما ذكرت
0: ديال داك الكراي، وكيكونوا عنده سائقين اللي حيت حنا قلنا هنا بدون سائق
1: تماما.
0: مزيان يميزوا الناس أن كاين بدون سائق.
1: بدون سائق تماما.
0: مزيان لأن بسائق أظن فاش كيكونوا يقيسوا بحال سبختي مليلي بحال ذوك المناطق.
1: هذا أنا كنعتبره نقل سياحي.
0: مزيان. الشيء اللي بغيت باش الناس تميز. إذا حنا كنتكلموا على الكراي ديال السيارات
1: بدون سائق تماما.
0: برافو عليك. مزيان سالت، هذا توضيح مهم. هذا علاه استضفتك مشكورا لأن نعرف ما شاء الله عليك لا يتفيدنا في هذا الموضوع. طيب ما فيه قطاع أو زاد مجال سالك ما عنده إكراهات، وانت من خلال تجربتك في ذا الميدان أشنه أهم الإكراهات اللي كتواجه اللي كيختار هذا المشروع؟ لأن فعلا أنا كنعرف شباب عندهم قابلية وقبول واهتمام بأنهم يكونوا في هذا المشروع، ولكن مزيان من خلال تجربتك أنك تنقل بعض الإكراهات هي كأنهم يكونوا عالمين بها وعارفين أشحانيهم.
1: تماما. شكرك بزاف أستاذ العادي على هذا السؤال، هذا اللي هو في صميم. ومن الإكراهات اللي كتواجه صاحب المشروع كراء السيارات، أولا الصيانة المستمرة.
0: صحيح.
1: لأنها معرضة للأعطاب بسبب كثرة الاستعمال.
0: وحتى يقدوا بعض السائقين عدم الاستعمال
1: اللي هو
0: اللي
1: تماما
0: كيراعي يقد أيضا. صحيح.
1: تماما. ثانيا يقدوا يكونوا ملي الحوادث السير والمخالفات. لأنه كيخلونا أننا نتبع واحد المسطرة أننا نسجلوا المخالفة في السائق. لأنه في الأول كجينا إحنا المخالفة للشركة صاحب المشروع. ثالثا المنافسة الكبيرة في السوق.
0: صحيح. ومدينة صغيرة.
1: ومدينة صغيرة تماما. تماما. حيت كاينين ياسر من الشركات عندهم كيقدموا نفس الخدمة والأسعار متفاوتة، ما كاينش واحد السعر اللي تماما.
0: وهي على ذكر هذه السلك، واش كيكونوا بعض المدن اللي مثلا كيكون فيهم هذا النوع ديال المشاريع ماشي مزيان وكيعطي واحد الهامش ديال الربح من خلال تجربتك انت؟
1: بطبيعة الحال الأغلبية ديال المدن اللي كنقولوا حنا كيخدموا في المشروع هما كيكونوا مدن سياحية.
0: أصلا شرط بعد تكون مدينة سياحية.
1: إلا ما كانت مدينة سياحية كيكون العمل موسمي. في الأعياد. في الصيف. في العطل. احنا بالنسبه لنا في داخل الحمد لله ان الوجهه سياحيه.
0: الحمد لله
1: كنقدروا نخدموا في العام كامل.
0: طيب باش كتنصح من خلال تجربتك السالك حد يدور انه يستثمر في هذا الميدان، شنو هي نصائحك سابق مراكش يدخل في هذا النوع ديال المشاريع، لأن الإرادة والطموح وحدها غير كافي. هذا النوع ديال المشاريع يلتقط

0: يكون عندك فكرة، تعرف أنت شرتير بعض الإكراهات، يلعدوا فيه النصائح اللي قدوا يعاونوا مثلا هاد الشباب اللي عندهم رغبة تكون عندهم مشاريع في هذا المجال ديال الكيري ديال السيارات.
1: تماما. النصيحة هذه لأي شخص يفكر أنه يستثمر في مشروع كراء السيارات، هو أنه قبل ما يبدأ خاصه يدير دراسة جدوى مفصلة، ويحسب المصاريف والأرواح والأرباح المتوقعة بدقة، لأنه من الأفضل أنا كنقول أنه يبدأ بواحد العدد قليل من السيارات باش يتعلم كيفية تسيير المشروع،
0: وحتى يكون
1: متحكم في الصيانة والتأمين وتتبع الزبائن. من المهم كذلك اختيار موقع مناسب مثل قرب المطار أو وسط المدينة، أو العمل على تقديم واحد الخدمة للزبناء اللي هي ممتازة، كتخلي الزبون أنه يعاود يرجع عندك، ولا أنه يعاود يكترم عندك.
0: وحتى السمعة ديال
1: السمعة هي الطيبة، هي اللي كتخلي تجيب الزبائن جدد. تماما.
0: ومن درايا كان هذا المشروع سلك يحتاج لرأس مال كبير، لأن هذا سؤال مطرح علي عدة مرات من طرف، سواء وبالخصوص في بعض الشباب اللي يضرونهم يديروا مشاريعهم خاصة. استو أدري واش كتكون شي مساعدة مثلا من الأبناك ولا شي جهة، لأن غير تطرح عليهم هذا الإشكال ديال توفير رأس مال. وقلتها بأن البداية ضروري يكون عندك واحد الحظيرة ديال السيارات، إذا هذا كيحتاج لرأس مال.
1: بطبيعة الحال أستاذ العادي كيحتاج لرأس المال متوسط إلى كبير نوعا ما. نقدو نقولو كيحتاج لرأس مال، لأنه غادي تحتاج أنك تشري السيارات في البداية، غادي تحتاج التأمين، غادي تحتاج معدات ديال
0: الصيانة
1: هو الصيانة بحكم أنه السيارة جديدة في البداية ما كنحتاجوش زعما الصيانة، ولكن كتبقى تابعك، لأنه السيارة بالنسبة للكلاء ماشي هي سيارة لشخص عادي، حنا كنقومو بالسيارة بشكل اكثر من الناس اللي عندهم سيارات ديالهم. تماما. وكيتطلب واحد التكلفه مبدئيه محترمه،
0: اذا ضروري يكون واحد. وطيب، وكيفاش نقدروا نقللوا من المخاطر؟ لان تعرف كل مشروع كتكون عنده ما يعرف اليوم بتدبير المخاطر، دوك لاجيستيون ديال لي ريسك.
1: تماما.
0: اذا من خلال تجربتك اشنو هي النصائح اللي تقدر تقدم في هذا الجانب؟
1: اول شيء اللي نقدر نقول استاذ العادي هو التامين الشامل. الى درت تامين شامل على السيارات ديالك، مشيتي عند شركه التامين وطلبتي انه يكون عندك تامين شامل، ما يكونش تامين عادي. هذا اول شيء
0: كيقلل كتغامر في الحق.
1: يقدر هو يكون انه مكلف نوعا ما، ولكن
0: هذا هو على شعوبه ما يقدر يتهرب الواحد
1: منه الاغلبيه. ولكن هو اللي كيقلل المخاطر في وقوع الحوادث،
0: كل شيء يقدر يوقع.
1: كل شيء، لانه خاصنا باش حتى المستمعين يكونوا عارفين انه المخاطر في بالنسبة للمشروع لصاحب مشروع كراء سيارات انهم يقولوا حوادث اكثر بكثير.
0: صحيح،
1: لانه السيارة ما كيسوقوهاش شخص ولا شخصين ولا ثلاثة.
0: وعاد كاين واحد القضية فيها في علم النفس في اللاوعي، لان تصور فاش كيسوق وتا او سيارة اللي ما هي في ملكه عادة ما كيكونش انتباه، لانه عميم، ولكن كيكون اما الحاجة اللي عارف ديالو يتم يقض. وخلانو عميم في الحقيقة احنا الحمد لله.
1: باش نولي لقدينا نقول استاذ العادي باش نقدو نقلو من المخاطر في المشروع، هو تركيب جهاز تتبع اللي هو جي بي اس والمراقبة ديال السيارات، يعني كنشوف السيارة فيها كتمشي بالسرعة ولا كتمشي كتمشي لأماكن غير صالحة زعما للسياقة،
0: بحال شي بيست ولا أرض محفرة ولا
1: تمام. وصيانة ديال السيارة بشكل صحيح الوقت اللي خاصها تدار فيه، يعني نديروا الفيدونش الوقيتة اللي خاصها تدار فيه، نبدلوا لي فيلتر في الوقت اللي خاصهم يتبدلوا، حتى العجلات ديال السيارة خاصهم يتبدلوا في الوقت ديالهم، لانه عندهم واحد الوقت.
0: كاين المصاريف
1: هما كاينين المصاريف بطبيعة الحال.
0: وهذا غيجعلني نطرح عليك سؤال واخا نقد نحرجك به سي داودي، وهو واش فعلا هذا المشروع مربح؟
1: مرحبا استاذ العادي،
0: عرفت انني حرجتك
1: بهذا السؤال،
0: ولكن انا طمع في تجربتك وعارف ما شاء الله عليك.
1: نشاركوا واحد التجربه اللي
0: وهذا هو الهدف
1: تماما. بالعكس المشروع ديال كراء السيارات كيعتبر من المشاريع المربحه، اذا كانت سير
0: اذا
1: طبيعه الحال اذا كانت سير ديالو جيد بطبيعة الحال، لأنه الناس ديما محتاجين السيارات للتنقل، خصوصا نقولوا حنا هنا في الداخل السياح كيحتاجوا السيارات وموظفين مؤقتا. الربح كيجي من المبالغ اليوميه اللي كن ولا الاسبوعيه ولا الشهريه اللي كيخلصوا الزبائن.
0: كيكون الاقبال
1: الاقبال تماما. احنا احنا في فصل الصيف دابا لحد الان كاين الاقبال، كاين الطلب واكثر من العرض كاع
0: الحمد لله.
1: ماشي كنتكلم على
0: نفسي، وكنتكلم على الوضعيه العامه،
1: الوضعيه العامه بالنسبه للدخل. تماما.
0: جميل. تبارك الله عليك. ياك ما عندك شي اضافه سلك
1: لحد الان؟
0: الى ما عاد فيه ناخذ ونطلبوا من مخرجه الحلقه الزميله نعيمه ابدار تعطينا استراحه غنائيه وبعدها نواصلوا ان شاء الله.

0: إذا نواصل الحديث في هذا اللقاء اللي خصصناه الجانب اللي يتعلق بالمشروع ديال الكراي ديال السيارات، ونذكركم بأن ضيفي وضيفكم ما شاء الله شاب كله حماس ونخرط في هذا المجال بشكل اللي هو إيجابي وفيه نوع من المواطنة. طبعا نذكركم بأن معي مسير شركة الكراي السيارات اللي هو سالك الدولي. طيب سالك، من بين عادة الأسئلة اللي كتنطرح ولا كيطرحوها بالخصوص السياح، وهو مثلا حد يدور أنه يدير سياحة خارج المدار الحضري ديال الدخلة، مثلا يدير خرجات سياحية دوك لي سيركوي، كيف مثلا بغي يقيس سبخة إمليلي ولا دين بلونش ولا أماكن اللي كتعرف أنت، ما كرهتش إلا عندك شي معلومة شنو يلطي عدل هذا الشخص اللي عنده رغبة يستفد من سيارة ديال الكراي، وهذا غادي يختلف على الموضوع اللي كنا كنتناولوه وهو كراء السيارات بدون سائق.
1: تماما. لحد الآن كاينين جوج ديال الأنواع ديال الناس اللي كيبغوا يديروا هاد لي سيركوي. كاينين الناس كيبغوا يمشوا لراسو، كيجي كيكريم عندنا حنايا السيارة ولكن كيسوق الراس، ولكن بالضرورة أنه السيارة خاصة تكون رباعية الدفع اللي هي كات، لأنه الطريق واعرة وما يمكنش يمشي لها بالجي بي إس ولا يمشي على بالاتجاه، لأنه كاينين ياسر من الوتات كيوحلو فهم. هنا فين جايين شركات أخرين عند خاصين بنقل السياح، ولكن هادو أو السد العادي كيكونوا سائق.
0: مزيان يعرفوا الناس
1: هما تبارك الله كيعرفوا
0: وهذه يمرقوا يمكن
1: كيمرقوا بكري وكيدوزوا واحد كيديروا واحد البروغرام من نهار من 8 ديال الصباح الى 5 ديال العشيه، كيديروا فيه جميع الاماكن السياحيه. بمعنى
0: خاص غير 5 الاشخاص لان السائق
1: هو السادس. تماما.
0: مزيان.
1: وبعض المرات كاين سيارات كيكونوا عندهم 7
0: الاماكن حسب التامين،
1: على حسب التامين وعلى حسب الحجم ديال السياره. تماما.
0: ايوا وشنو هما هاد المناطق؟ مزيان تذكر بعض اللي قدو انه
1: تماما. كاينه لا دين بلونش اللي هي معروفه كاع في الداخله، وكاين بورتوريكو، كاين سبخه امليلي، كاينه لا سورس اسماء،
0: كاينين وهادي قد الواحد يشوفهم في النهار مثلا اذا مفجر ولا
1: طبيعه الحال
0: فاق بكري
1: كيديروهم بحكم التعامل ديالنا معهم، لانه كيجيو حنا بعض المرات السياح
0: كيكون عندك معلومات
1: كيبغوا كيكرو معنا السيارات كيسولونا يا كان قد نمشيو لادين بلونش. احنا كنقول لهم انه السياره رئيس صغيره نوعا ما على هذاك، وكان عطشوهم
0: على كيكون واحد التنسيق مع التعاون
1: مع الناس ديال السياحه، وطبيعه الحال كيتكلفوا واش ممكن تشوفوا نهار واحد. بطبيعه الحال استاذ عادل جاوب سؤالك.
0: طبعا وكيكون الكراي ديالو في السائق في فعلا ان ذاك النهار كله كيكون مخصص ليه. طيب بالنسبة للناس ما كرهتش عاود توجه النصائح أيضا بالنسبة للأشخاص اللي كيكتاروا هاد السيارات؟
1: نقدو نقولوا أستاذ كاع شنو المطلوب من الناس اللي باغيين يكريو سيارات.
0: جميل هذا هو أنت قلتيه بدقة
1: بدقة أستاذ العادي. هما كاينين 6 نقط خاصهم يتوفروا في أي شخص باغي يكري سيارة. اول مساله استاذ العادي هو البيرمي اللي هي رخصه السياق، خاصها تكون صالحه هذا وقانونيه وصالحه حسب نوع السياره. بطبيعه الحال لانه كاينين بعض المرات كيكون عندنا سيارات ما كيتساقوش بالبيرمي اللي هو البي العادي الفئه الاولى،
0: يعني خصو شي صنف اخر
1: بطبيعه الحال. والوثائق التعريف الشخصيه ديالو لاكارت ناسيونال، والعمر القانوني بطبيعه الحال اللي هو فوق 18 سنه.
0: صحيح.
1: والضمان والتامين بعض المرات كنطلبوا على حسب على حسب هذا. وعقد الكراء والمراجعه ديال السياره مع
0: قبل
1: وبعد. تماما. صحيح. قبل وبعد
0: هي باش ديك الوضعيه اللي خداها فيها هي. واظن كاين حتى نقطه وهذه في الحقيقه انسان خص يكون عنده ضمير بصراحه، اذا ما كان يتقن السياقه راه ما كاينلاش
1: لان كتسوق تماما لانه كندخلوا في مشاكل
0: لا وغادي تخلق حتى السياره مشاكل. راك عارف انسان لا يتقن السياقه هذه يخلق مشاكل. فاذا بغى يتعلم يجلس يمشي يتعلم في السيارات، كاين هاد المونيتور وكاين سيارات ديال التعليم وكاين، وبالتالي اظن خصنا هنا نستحضروا الضمير الشخص يكون متقن بانه متمكن من السياقه ويعتبر ديك الوتة ولا ديك السياره ديك راه سيارته اساسا. شي تقول راه ديال الشركه ونتمون هذا، احنا لا نعمم
1: طبيعه الحال
0: صحيح، ولكن كان بعض الاحيان كتقع بعض الاشياء مزيان اننا نبهو ليها،
1: كنتعلموا منها احنا صراحه.
0: صحيح صحيح، وحتى الشخص الى شاف راسو يشوف شي حد اللي كيعرفو سائق مزيان ويحاول انه هو على الاقل بعد يسوق ديك السياره، ما لان تقدر تكون سوء السياقه ديالك يدي فيها المشاكل اللي هي تقنيه. سي سالك ما سخيتش بالحديث معك بصراحه، عندك احاطه شامله لست ادري لعدت فيه كلمه نختموا بهذا اللقاء اللي نذكر المستمعات والمستمعين اننا خصصناه للموضوع اللي كيهمنا وبالخصوص فصل الصيف، لان مدينه الداخله ما شاء الله يجوها سياح من مختلف الجنسيات، وسواء من شمال المملكة ولا خارج أرض الوطن ولا من الجارة الشقيقة موريتانيا، وبالتالي فهذا موضوع يستحق أنه ينطرح، وأيضا هذا نوع من الاعتراف بالقيمة ديال الأشخاص اللي كيملكوا هاد الشركات ديال الكري ديال السيارات.
1: شكرا أستاذ العهدي. بطبيعة الحال أنا في الختام نقول عنه مشروع كراء السيارات هو الفرصة استثمارية واعدة، ولكن النجاح فيه كيحتاج تخطيط جيد. هادشي اللي كنقول انا استاذ، ما يتمش غير ماشي
0: يقول غير عنده حلم عنده طموح عنده اراده، لا،
1: واحد الاداره دقيقه وخدمه الزبائن بواحد الطريقه اللي هي متميزه. هذا كنقول لاي واحد مهتم ما يترددش في البدء، يبدا ولكن يبدا بواحد الخطوات اللي هي مدروسه لتحقيق واحد الارباح اللي غادي يكونوا ان شاء الله مستدامين.
0: صحيح، وما نساوش ولدي السال كان سبحان الله هاد الكراي ديال السيارات اللي كتخدم ايضا القطاع ديال السياحه، لان فاش كيعرفوا السياح ان المدينه فيها راه شحال من واحد كيتشجع كيجي غادي نكون حر عنده وليداته واسرته.
1: ونقد نقول عاوتاني اي واحد مستثمر في هذا القطاع ديال هما تبارك الله كاملين ما كاين عندهم العيب، قالوا هذا ما كيديروا حتى شي مشاكل، يقول كاين هما راهم الواجهه ديالنا مع السياح.
0: صحيح،
1: هما اللي يحاولوا ما امكن ان نتعاملوا مع السائح باحسن طريقه،
0: لاننا احنا السفراء ديال
1: الحال حين ملي كنسافروا
0: اول واحد كيلقى هذاك السائح
1: راه برا المغرب، راه اول واحد كيتلقى لنا واش صاحب السياره، راه المعامله ديالو هي اللي كتحدد كيفاش غتكون العطله ديالنا في ديك البلاد.
0: إذن هذه فرصة نحيي جميع مسيري هاد الشركات ديال الكراي ديال السيارات في مدينة الداخلة، فبصراحة كيقدموا خدمات اللي كتشجع فعلا السياحة، وما نساوش بأنها كتشغل عود واحد الفئة اللي عندهم أسرهم ولادهم ومناتهم، وبالتالي فهذا مجال أو قطاع كيساهم في التنمية وخلق واحد الدينامية في المدينة. اذا كنشكرك سي سالك الداودي اللي استضفناك بصفتك مسير ديال شركه الكراي السيارات. اذا مستمعتنا مستمعين الكرام، الى هنا ناتي الى ختام هذه الحصه الاذاعيه، دمتم سعداء والى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إعلان عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية سلك مساعد إداري ممتاز. يعلن السيد رئيس المجلس الجماعي لميجيك عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 3 يوليو 2026 خاص بولوج سلك مساعد إداري ممتاز من السلم 9. يفتح باب الترشيح في وجه المساعدين الإداريين من الدرجة الأولى السلم 8 التابعين لهذه الجماعة المتوفرين على الشروط النظامية المخولة لولوج السلم 9، وتشتمل المباراة على المواد التالية: بالنسبة للاختبارات الكتابية، تحليل نص إداري وإبداء الاستنتاجات، تحرير تقرير في إحدى المواضيع المرتبطة بالمرافق الجماعية. أما بالنسبة للاختبارات الشفوية، مناقشة حول المهام الإدارية الحالية المسندة للممتحن ومجالات التطور فيها، ويجوز تحرير الاختبارات باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المرشح. وعلى الراغبين في اجتياز هذه المباراة أن يتقدموا بطلباتهم تحت إشراف رؤساء مصالحهم بالجماعة لدى مصلحة الموارد البشرية داخل أجال لا تتعدى 15 يوما قبل الامتحان.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها مشديتهم وبلا شوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمه
7: نشره الاخبار.
8: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. في عناوين هذه النشرة: 2025 سنة مفصلية في مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية. التقرير السنوي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يؤكد توسيع قاعدة المستفيدين ويستشرف الآفاق المستقبلية من خلال توجهات جديدة ترم الانتقال من منطق الدعم المالي إلى منطق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا ترفع نسبة النجاح وتؤكد تطوير المنظومة الرقمية من حيث آليات تأمين المواضيع ومحاربة الغش. الاتفاق الأمريكي الإيراني يعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة النفطية وسط توقعات بانخفاض تدريجي لأسعار الطاقة. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم يجري اليوم تحضيراته لمواجهة اسكتلندا غدا برسم الجولة الثانية من المونديال. في تفاصيل تكريس لأسس الدولة الاجتماعية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تعزز حماية الفئات الهشة، سجل ورش الدعم الاجتماعي المباشر حصيلة إيجابية خلال سنة 2025. الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي رصدت في تقريرها السنوي برسم السنة الماضية رصدت معطيات إيجابية وإنجازات طبعت السنة الأولى من عمل هذه الوكالة المكلفة بتدبير وتتبع وتقييم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. وبلغة الأرقام، بلغ عدد الأسر المستفيدة حوالي 4 ملايين أسرة، فيما وصل عدد الأطفال المستفيدين 5.5 ملايين، إلى جانب استفادة 1,700,000 شخص من فئة المسنين. وتعكس هذه الأرقام مساهمة هذا الورش في تعزيز الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. أنس البشارة.
9: تكشف المعطيات حجم التعبئة المالية واللوجستية الهائلة لتنزيل هذا البرنامج، وذلك برصد غلاف مالي ضخم يتجاوز 50 مليار درهم وجهت مباشرة إلى جيوب المستحقين. الحصيلة اليوم تشير إلى استفادة أكثر من 4 ملايين أسرة. المحلل الاقتصادي علي غنبوري.
10: تيبان بانه كاين واحد الاثر كبير جدا داخل المجتمع، لان الارقام تتحدث عن عن عن عن نفسها، ولكن القراءه الصحيحه لهذا المعطيات يمكن لنا ان نستشرفوا فيها انه اكيد كاين مجهودات اللي مبذوله كبيره، اكيد بانه كاين كذلك عمل اللي هو عمل جبار تم القيام فيه.
9: توضح المؤشرات ان الوسط القروي والفئات الهشة وخاصة الطفولة والمسنين نالوا حصة الأسد من هذا الدعم لتقليص الفوارق المجالية، ما يجسد دقة استهداف برنامج الدعم الاجتماعي. المحلل الاقتصادي علي غنبوري.
10: المستقبل ديال الاستراتيجيه ديال الدعم الاجتماعي هي ما خصهاش تخرج نهائيا عن الاطار المحدد لها، هو انه نمكنوا هذه الفئات من انها تدمج في سوق الشغل وفي الحياه المهنيه وتولي قادره انها تساهم في الانتاج الوطني. لان ما نساوش بان هذا البرنامج ديال الدعم الاجتماعي هو مرتبط بالتنزيل ديال النموذج التنموي الجديد. التنزيل ديال النموذج التنموي الجديد، تحقيق الاهداف ديال النموذج التنموي الجديد مرتبطه بالموارد البشريه، بقدرتنا على تعبئه الموارد البشريه، لان هي الامكانيه الوحيده اللي عندنا باش نقدروا نحققوا الاهداف التنمويه ديالنا.
9: المعطى البارز الاخر في التقرير الرقمنة الكاملة، حيث اعتمدت الوكالة على منظومة تكنولوجية متطورة ألغت التعقيدات الإدارية، مما يفسر وصول نسبة قبول الطلبات إلى معدل قياسي يناهز 91%، وهو ما يضمن الشفافية والسرعة في الإنجاز.
8: نفتح ملف امتحانات البكالوريا، حيث سجلت الدورة العادية لنيل هذه الشهادة نسبة نجاح بلغت 64.8% بزيادة بلغت 5% مقارنة بالسنة الماضية. الفتيات تفوقن في هذا الاستحقاق، حيث سجلت نسبة نجاحهن 68.7% مقابل 60% بالنسبة للذكور. وتحمل هذه المعطيات دلالات قوية حول تطور المنظومة التعليمية ومستوى التحصيل الدراسي. المزيد مع سارة حيدر.
11: 64.8% هي نسبة النجاح المسجلة في امتحانات الدورة العادية للبكالوريا، بارتفاع يمثل 5% مقارنة بالسنة الماضية تمثل فيها الإناث نسبة 59%، وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار نسبة 57% من مجموع الناجحين. قراءة في هذه المؤشرات مع نور الدين العكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ.
12: على العموم كانت نسبة النجاح مزيانة هذا السنة، حتى التلاميذ اللي جابوا البكالوريا بميزات كانت مرتفعة هذا السنة، وخصوصا عند الإناث التلميذات والتلاميذ المترشحين. ملي كندير واحد القراءة في الأرقام، كان أول ملاحظة كنشوف عدد الإناث اللي هنا، عدد الناجحين ديال الإناث مرتفع على عدد الناجحين ديال الذكور، وعدد ديالهم أكثر من الإناث الممتحنين والمترشحات اللي ترشحوا الامتحانات، ولكن كنلقاو نسبة الإناث مرتفعة على نسبة الذكور. وهذه القراءة نعتبرها من الإشكالات التربوية والاجتماعية التي تؤثر على المسار الدراسي. إذن هنا خصنا نديروا واحد النقطة ونرجعوا للسطر ونديروا تحليل لهذا السبب باش نعاودوا نستدركوها السنة المقبلة.
11: تتويج مرحلة البكالوريا بالنجاح والحصول على نقط جيدة يعني بداية مرحلة جديدة في مسار التعليم العالي، وهنا يبرز التوجيه المدرسي لمرحلة ما بعد البكالوريا كعملية مفصلية تحدد المسار الدراسي والمهني للتلاميذ.
12: هذا مشكل تعانوا منه جميع التلميذات وتلاميذ ما بعد البكالوريا، ومشكل تقبل البكالوريا هو اللي كنلقاو فيه تصابق ما بين التلميذات والتلاميذ على الحصول على معدلات عالية بزاف، هو الاستقطاب المحدود اللي هو كيفضلوا مجموعة ديال التلميذات والتلاميذ وخصوصا الأسر باش ان وليداتهم يمشوا لهاد المعاهد يقراو فيه. هنا كاين واحد الإشكال اللي هو مطروح، ان كان واحد تنتكلموا على المشروع الشخصي ديال التلميذ، وخاص هذا المشروع الشخصي يشتغل عليه الأطراف المتعددة، سواء الأسرة مسؤولين على التوجيه، سواء الأستاذ اللي هما الأساتذة ديال التلميذ والمؤسسة اللي هو فيها التلميذ، باش التلميذ يبني المشروع ديالو الشخصي، باش ملي كيقبل البكالوريا كيكون عارف الطريق ديالو فين غيمشي وفين كاينه نقاط القوة ديالو. فقام تيتسجلوا مجموعة ديال المعاهد، اشنو نطلبوا انه يلقى واحد المقعد شاغر في واحد المعهد يدخلوا ليه في اي تخصص كان.
11: ارتفاع نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا يقابله نقاش مستمر حول ضرورة مواصلة تحسين جاذبية المدرسة المغربية وتوفير تعليم وبيئة مدرسية قادرة على احتضان طموحات الجيل الناشئ.
8: وتفوق التلميذات يطبع نتائج الدورة العادية للبكالوريا، ولفرحة النجاح حين تتجاوز حدود البيت والمدرسة لتعم جهة بأكملها. لهذه الفرحة وقع خاص وفريد. شيماء السلمي التلميذة بثانوية عبد الله جنون بمدينة وجدة تصدرت النتائج بجهة الشرق بتحقيقها لأعلى معدل بهذه الجهة، والبورتري ينقله محمد بلاوي.
13: داخل الفصول الدراسية لثانوية عبد الله جنون بوجدة، نسجت شيماء السلمي خيوط هذا التميز مستندة للانضباط والاجتهاد وحب التحصيل. سنوات من العمل المتواصل والمواظبة أثمرت تفوقا مستحقا جعل اسمها يتصدر نتائج البكالوريا على صعيد جهة الشرق.
14: تلقيت الخبر ديال أنني الأولى جهويا بواحد الفرحة كبيرة، والأحاسيس متباينة حيتاش كنت متفاجئة وما كنت متوقعة هذه النتيجة. استعداد كيبدا من أول سنة، وخاص الاستمرارية صافي هذا الشيء اللي كاين، ما كاين شي حاجه اخرى. طبيعه الحال الشعور غادي يكون فرحه كبيره لان الجهد ديالك كتكافئ بواحد النتيجه اللي مشرفه والحمد لله. اولا النتيجه كانت بفضل الله الحمد لله، والجهد اللي داروا معايا والديا عائلتي سواء على المستوى النفسي ولا المعنوي، بالاضافه للمجهودات اللي كيديروهم الاطر التربويه والاداريه في المؤسسه ديالي.
13: هذا الإنجاز لم يكن ثمرة الصدفة، بل جاء نتيجة مسار دراسي حافل بالعطاء ودعم أسري متواصل ومواكبة تربوية ساهمت في صقل مؤهلتها وتعزيز طموحاتها. فخلف كل نقطة مضيئة حكاية من الصبر والإصرار، وخلف كل نجاح إرادة لا تعرف المستحيل. نسمع لوالد التلميذة شيماء السلمي.
15: بالنسبة للنتيجة ديال البنت الحمد لله كانت نتيجة مشرفة، وبما أنها كانت طوال السنة كانت تخدم يعني طوال السنة كانت تطابر، وفي النهاية الحمد لله جابت نتيجة مزيانة الحمد لله. طوال السنة خص يواكبوهم إن شاء الله من بداية السنة يواكبوهم ويراقبوهم في العمل ديالهم، واش كيتغيبوا في الأقسام واش ما كيتغيبوش واش، والنتيجة في النهاية الحمد لله اللي خدم راه يوصل.
13: من وجدة ومن ثانوية عبد الله جنون التأهيلية يسطع اسم شيماء السلمي نجمة في سماء التفوق، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من العلم، وأن التميز يبقى ثمرة للإرادة والعمل والمثابرة.
8: هنيئاً إذن لكافة الناجحين وحظا موفقا نتمنه للتلميذات والتلاميذ الذين سيجتازون امتحانات الدورة الاستدراكية المقررة أيام 2-4 يوليوز المقبل. ضمن أخبارنا الوطنية كذلك، شكل موضوع تعبئة الكفاءات المغربية عبر العالم من أجل السيادة الرقمية واستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 محور فعاليات دورة 2026 من ملتقى ممكن دايز الذي ينظمه المنتدى المغربي للكفاءات والنخب المغربية ممكن بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج والجامعة الدولية وبمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدعم من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. اللقاء يناقش القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي وأيضا الأمن السيبراني. التفاصيل مع عتيق النهي.
16: تأتي هذه الدورة في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وفي ظل التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الرقمية للمملكة وتسريع وتيرة الابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وتسعى الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج باعتبارها حلقة وصل أساسية من خلال ملتقى ممكن دايز 2026 إلى دمج خبراتها وتقاسم تجاربها الدولية في مختلف المجالات التكنولوجية مع الشباب المحليين ضمن الدينامية التنموية الوطنية. يزيد بوجدير فاعل جمعوي بمنتدى ممكن من الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

0: الكفاءات المغربية بالخارج في نقل المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورهانات السيادة الرقمية بالمغرب وآليات تعزيز التعاون بين الجامعات والمقاولات والكفاءات المغربية بالخارج. نادية أعراب من أفراد الجالية المقيمة بالنرويج نائبة رئيس منتدى ممكن.
1: فورم ممكن عنده واحد الرؤية استراتيجية اللي كدير لقاء ما بين مغاربة العالم والمغرب، وعندنا واحد المهمة اللي هي تعزيز الروابط بالمغرب والنخبة ديالو. كاين المجال ديال لا تكنولوجي لينوفاسيون، كاين مجال ديال الصحة، كاين مجال ديال لا ترانزيسيون انرجيتيك، كاين مجال اوسي ديال l'industrie et l'agriculture. متحمسين ونا لونور نعيطوا لهاد الناس لي ديسيدور اللي عندنا في المغرب باش يشاركونا الراي ونشوفوا باي طريقه نقدروا نتدخلوا ونساعدوا المغرب، مع العلم ان المغرب راه ديجا بدا في الديفلوبمون، دونك سي اون اريف اجوتي واحد لا فالور افيك بليزير.
0: المنتدى المغربي للكفاءات والنخب ممكن يشكل منصه للحوار والتشبيك بين مختلف الفاعلين ويهدف الى تعبئه الطاقات المغربيه اينما وجدت للمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز مكانة المغرب في المجالات الرقمية والتكنولوجيا المستقبلية.
2: والجالية المغربية القاطنة بالخارج تواصل التوافد على أرض الوطن ضمن عملية مرحبا 2026، حيث تسجل مختلف المنافذ الجوية والبحرية حركية مكثفة. النموذج تنقله بديعة سعيد وعبد الله فقير من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
3: في كل صيف تجدد مواعيد اللقاء بين مغاربة العالم ووطنهم الأم. مع انطلاق عملية مرحبا لهذه السنة، تعرف مختلف مطارات المملكة حركية استثنائية لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عملية تعبأت لها مختلف المصالح والمتدخلين بهدف ضمان استقبال يرقى إلى تطلعات المسافرين وتوفير ظروف عبور مريحة وآمنة. في هذا السياق نستمع لآراء عدد من مغاربة العالم حول مستوى التنظيم والاستقبال بالمطار.
4: من أمريكا، من تكساس. خدت تقريبا واحد 25 ساعة يجي مع وليداتي بجوج. أنا كنشوف بأن المغرب يخطو خطوات ثابتة وخصوصا على المستوى التنظيمي. يعني مطار محمد الخامس أنا ما كانش بحال هكا، مطار ديال الرباط ما كانش هكا.
5: أنا وليدات الأخت الحمد لله كل شيء كيدوز ميسر، والله ينصر سيدنا، والله يخلي لنا سيدنا ويطولنا في عمره ومسائلنا كلها الحمد لله كدوز ميسر. كنلقاو جوازات كلهم كينتظرونا، مسائلنا كلها كدوز في أمان الله الحمد. كنجي بلادنا كنكون فرحانة ومفتخرة.
3: ولم تقتصر فرحة أفراد الجالية على سهولة إجراءات الوصول وحسن الاستقبال فحسب، بل امتدت لتشمل مشاعر الحنين والشوق التي ترافقهم في كل زيارة إلى أرض الوطن.
6: موسكو، روسيا، المغرب زوين. طنجة، مارتيش، شاون، تطوان، حسيمة.
7: والله شو هنقول لك، توحش كل شيء في المغرب. كل شيء، العائلة، الماكلة، الجو، البلاد كلها زوين.
8: كنرجع ديما كنرجع.
3: وبين فرحة العودة ودفء اللقاء، تواصل عملية مرحبا رسم صورة متجددة لارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم في مشهد سنوي يجسد عمق الانتماء وقوة الروابط التي تجمع أبناء المغرب أينما كانوا بأرضهم، تاريخهم وهويتهم.
2: ويساهم مغاربة العالم خلال مقاهمهم الصيفي بحضن الوطن في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق مزيد من الرواج السياحي، داعمين بذلك الدينامية التي تسجلها السياحة الوطنية المدعومة بعدة آليات وتدابير من بينها تطوير النقل السياحي. في هذا الإطار نظمت المنظمة المغربية للنقل السياحي لقاء وطنيا بمشاركة ثلة من الخبراء والمسؤولين والمهنيين في القطاع تحت شعار نحو رؤية موحدة ومستقبل واعد للنقل السياحي. عاتق النهي.
0: يأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق دينامية إيجابية يعيشها قطاع السياحة الوطني انسجاما مع رؤية مغرب 2030 التي تهدف إلى وضع النقل السياحي ضمن أولوياتها بالنظر للأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا القطاع. في هذا السياق أكد منير الشامي رئيس المنظمة المغربية للنقل السياحي على ضرورة تحديث القطاع وتأهيله لمواكبة الطفرة السياحية الكبرى التي تشهدها بلادنا.
9: حنا كنعرفوا الاهميه ديال القطاع ديال النقل السياحي وما غاديش نسمحوا اليوم باش يكون القطاع ديال النقل السياحي اضعف حلقه داخل المنظومه ديال السياحيه، مع العلم بان المغرب كيرقى لواحد المشروع كبير، مشروع وطني اللي كيقوده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وهذا المشروع كيمشي

0: في أفق سنة 2030 وكيركز ولا كيعتمد على السياحة كرافعة أساسية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. دونك لهذا حنا غادي نخرطوا القطاع ديالنا كيلعب واحد الدور كبير كيف ما كتعرفوا في السياحة. دونك لهذا حنا كاملين تجمعنا هنا بمعية الشركاء ديالنا سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام باش نتحاوروا أترافيغ دي طابل روند ولقاو واحد الحلول جذرية.
1: اللقاء ناقش مجموعة من المحاور تهم الحركية والاستدامة تطوير حلول نقل ذكية وعصرية والاستثمار والتمويل والتميز والرقمنة، مع تأكيد المشاركين على ضرورة تجاوز الصعوبات التي يعرفها القطاع لتحقيق رؤية 2030. عودة مع السيد منير الشامي.
0: المشاكل اللي كيعيشها القطاع هي مشاكل متراكمة، صعوبات كتعيشها المقاولات منذ سنة 2019 منذ الجائحة، مشاكل هيكلية، عراقيل إدارية، بيروقراطية، ولكن احنا ما كنسمحوش بأن القطاع يتوقف على هيئة ولا على فرد. بغينا نوحد الرؤية ونرجع للقاعدة المهنية باش نحدوا المصير ديالنا، لأن إلى اتحدنا غادي نتغلبوا على جميع المشاكل.
1: ويعول المهنيون على مخرجات هذا اللقاء من أجل بلورة توصيات عملية تعزز حكمة القطاع وتدعم الاستثمار فيه بما يجعله رافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
2: في الخبر الدولي، وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان مساء أمس عن بعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مقبلة مقابل رفع العقوبات الأمريكية. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن ذلك يعني أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فورا، وأن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية سينتهي كذلك. واليوم أشاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بمذكرة تفاهم تاريخية مع واشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ونشر بيزشكيان على منصات التواصل الاجتماعي نسخة من المذكرة مديلة بتوقيعه وتوقيع ترامب، إضافة إلى إمضاء رئيس وزراء باكستان الذي قادت بلاده الوساطة بين الطرفين. وأرفق الرئيس الإيراني المستندة بتعليق جاء فيه بأن هذه الوثيقة تاريخية ورسالة من إيران قوية، سيتحقق السلام في ظل الاحترام المتبادل. وعقب التوقيع على هذا الاتفاق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم إن أسعار النفط ستنخفض قليلا على الأرجح، لأن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يتيح استئناف الشحنات عبر مضيق هرمز، لكن هذه الأسعار لن تنهار، مضيفة أن الدول تعمل في الوقت نفسه على تجديد الاحتياطات. ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات ملحوظة عقب هذا الاتفاق الذي أعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة النفطية. المزيد في تقرير أيوب الإدريسي.
3: تضم مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران 14 بندا تشمل اتفاقا على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلى جانب رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران مقابل تعهد هذه الأخيرة بضمان المرور الآمن والمجاني للسفن التجارية من الخليج العربي إلى بحر عمان لمدة 60 يوما، مع الشروع في إزالة الألغام من مضيق هرمز. ووفقا للخبير الاقتصادي محمد الشرقي، من شأن هذا الاتفاق المبدئي أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي والوطني، خاصة في ظل تزامنه مع مطلع الموسم السياحي.
4: أعتقد أن التوقيت ديال إيجابي. لماذا؟ لأنه تيجي في واحد الفترة ديال بداية الصيف وبداية الموسم السياحي وبداية موسم الأصفار، وتيجي مع كأس العالم، وتيجي مع واحد الحركة يعني ديال الترقول وديال السفر وديال المطاعم وديال يعني الحركة ينقلوا، بالتالي يعني التوقيت دياله مفيد.
3: وعلى المستوى الوطني، قال الخبير الاقتصادي محمد الشرقي إن تراجع أسعار النفط عالميا يفترض أن يكون له انعكاس واضح على أسعار الوقود بالمغرب، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور مجلس المنافسة في ضمان انسجام الأسعار الوطنية مع توجهات الأسواق العالمية.

0: قبل نقول لك يفترض انه كما ارتفعت انخفض، يعني هذا هو يعني القاعده، يعني ما دام انها بدات مرتفعه بسرعه فحتى يخفض انخفض بسرعه، لانه يعني التفاعل مع السوق الان، السوق ديال النفط هو في حدود 80، يعني اليوم راه تقريبا 80 82، في واحد الوقت راه وصل في 812، بالتالي يعني راه 40 40 دولار الفرق، يعني خصنا ناخذ بعين الاعتبار، فبالتالي هاد 40 دولار الفرق خصنا نشوفوها في السوق. اعتقد انه مجلس المنافسه خصو ينظر في هاد التفاصيل.
1: وتفتح مذكره التفاهم بين الولايات المتحده الامريكيه وايران نافذه زمنيه تمتد 60 يوما للتفاوض بشان اتفاق نهائي يرتقب ان يخفف من حده التوتر في الشرق الاوسط، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي ويقلص من تداعيات الازمات الجيوسياسيه على الاسواق الدوليه.
2: في نشرة إنذارية وفتنا بها المديرية العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد عدة مناطق ارتفاعا ملموسا في درجات الحرارة من اليوم إلى السبت المقبل، والمناطق المعنية هي الرشيدية، زاغورة، طاطا، أسازاك، سمارة، بوجدور أو سرد ووادي الذهب، حيث ستسجل نسب الحرارة ما بين 41 و44 درجة. وبداية من الساعة الثانية من نهار هذا اليوم إلى حدود الساعة 11 مساء تشهد أقاليم بولمان، جرادة، فيجيج وميدلت نزول أمطار رعدية مقاييسها ما بين 20 و25 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية محليا، فيما تسجل مناطق طنجة أصيلة والفحص أنجرة هبوب رياح قوية سرعتها تبلغ ما بين 75 و80 كيلومترا في الساعة، بداية من الساعة 7 من صباح غد الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء. اللحظة نتوقف مع جديد فقرة تايبريك وسعيد الدودي. وبداية سعيد، المنتخب الوطني لكرة القدم يجري اليوم آخر حصة تدريبية له قبل مواجهة اسكتلندا يوم الغد برسم الجولة الثانية من مونديال 2026.
3: بالفعل مونيا هي حصة تدريبية أخيرة اليوم في 11 ليلا بمركز نادي نيو إنجلند ببوسطن، يخصصها الطاقم التقني بقيادة محمد وهبي لوضع اللمسات على تشكيلة وطريقة اللعب المناسبة لمواجهة نظير الأسكتلندي غدا الجمعة. وقبل ذلك يلتقي الناخب الوطني مع وسائل الإعلام في 10:15 ليلا لبسط آخر المستجدات المتعلقة بالنخبة الوطنية والرهانات من لقاء الغد برسم الجولة الثانية للمجموعة الثالثة. واستهل زملاء العميد أشرف حكيمي المونديال بالتعادل مع البرازيل ورهانهم المقبلة تأشير على الانتصار لضمان بطاقة العبور مبكرا رغم صعوبة المهمة أمام منافس أسكتلندي متصدر المجموعة بعد فوزه على هايتي بهدف لصفر. مباراة المغرب واسكتلندا يقودها الحكم الأوزبكي إلغيز تانتايف. الجولة الثانية تنطلق اليوم بثلاث مواجهات، جنوب إفريقيا مع التشيك في 17:00، سويسرا ضد البوسنة والهرسك في 20:00 مساء، وفي 11:00 ليلا كندا تقابل قطر. بالأمس اختتمت مباريات الجولة الأولى بفوز غانا على بنما بهدف لصفر، وكولومبيا تفوقت على أوزبكستان بثلاثية لواحد، في حين المنتخب الإنجليزي تفوق على نظير الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين.
2: وفي البطولة الاحترافية لكرة القدم سعيد، التشويق يرافق اليوم تتمة مباريات الجولة 25.
3: المنافسات تشتد بين فرق المقدمة كما الأسفل. الجيش الملكي في رحلة صعبة إلى أكادير لمواجهة أولمبيك تشيرا، الفريق العسكري للانفراد بالصدارة والسوسي لتفادي المركز المؤدي مباشرة إلى الأسفل. نفس الصورة تنطبق على طرفي مواجهة بركان بين النهضة المحلية الباحثة عن الانتصار الفوتسال اللاحق بالمتصدر المغرب الفاسي وأولمبيك أسف للتخلص من الصفي ما قبل الأخير وهو نفس الطموح يراود اتحاد يعقوب منصور مختتم الجدول العام المستقبل لحسنية أكادير بالتزامن مع ذلك أي في الثالثة بعد الزوال الوداد والرياضي يستقبل الفتح الرياضي برهان وقف نازف النقاط واللحاق وإلحاق أول هزيمة بالفتح منذ 8 دورات متوالية. محمد بن شريفة مدرب الوداد.
4: كل فريق وعنده الشفرة ديالو كل فريق واحد تعرف كيفاش تعمل معه فكما قالوا كجري لي فيكتيف اللي عندك كان صانص فريق الفتح الرباطي فريق اللي كان ضمن كلوب فورماتور اللي يعتمد على اللاعبين ديال الابناء ديال النادي كنعرف ما بغا غادي تكون سهله غادي نتعاملوا معها تنحضروا ليها ليسونسيل هو ريكيبيرو اللعابه اللي نتمنى ما تكونش عندنا اصابات فخصك المباريات خصك تعرف كيفاش تربح فالحمد لله مازال نخدموا ان شاء الله ومازين باقين المباريات اللي غادي ان شاء الله نتعاملوا معهم بكل وحده والواقعيه ديالها.
3: إن ريهان الأحمر الودادي اللحاق بجاره الرجاء الرابع المتغلب أمس على الزمامرة 4-3 على المغرب الفاسي انفرد بالريادة إثر انتصاره على الدفاع الجديد بهدفين هدفين واحد. اتحاد تورقة تفوق على النادي المكناسي بهدفين 0 وبذات الحصة تغلب اتحاد طلجة على مضيفه الكوكب المراكشي.
2: وبأخبار الرياضة سعيد نستكمل مواد هذه النشرة نذكر بمحطاتها الرئيسية. 2025 سنة مفصلية في مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية. التقرير السنوي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يؤكد توسيع قاعدة المستفيدين ويستشرف الأفاق المستقبلية من خلال توجهات جديدة تروم الانتقال من منطق الدعم المالي إلى منطق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. الاتفاق الأمريكي الإيراني يعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة النفطية وسط توقعات بانخفاض تدريجي لأسعار الطاقة. ورياضيا المنتخب الوطني لكرة القدم يجري اليوم تحضيراته لمواجهة اسكتلندا غدا برسم الجولة الثانية من المونديال. قبل توديعكم فقرة حوار الزوال نخصصها لحصيلة عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وأهمية ورش الحماية الاجتماعية في مساعدة الفئات الهشة وتقليص الفوارق الاجتماعية. أنس البشارة يحاور رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي علي الغنبوري. وقبل ذلك نشير إلى أنه سيتم في تمام الساعة 1:34 رفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت الرباط والمناطق المجاورة. إلى اللقاء.
5: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وريقتي ها هو شديتها وبلا رشوة، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.

محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات،

قرب، تواصل وامتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: قسم التمثيل يقدم.
4: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
5: نعمل زوج.
4: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
5: رحلة؟
3: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب العلج.
6: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 23.
4: اصبر.
7: شكاين؟
4: وعلاش دابا علينا بهاد الهود؟ هادي غير المشاكل المخلوقه والسلام، ماشي حتى المشاكل اللي هي كاينه واقعيه ومحسوسه
7: بحال الزعما.
4: وما عندنا لاش هاد العود.
7: ايوا يا اخي عدو، انا هادشي اللي نقدر نعمل معك. الا كان ربي بغى لك راه غادي تخرج من سعدك، والا كان ربي بغى الخليفه راه غادي تطلع من سعد خليفه.
4: لا واه دابا هاد الفال هذا عمرو كان في الدين؟
7: لا ماشي في الدين، ولكن انا بغيت يكون ضميري مرتاح.
4: تبارك الله على سيدنا يوسف الصديق.
7: سكت سكت سكت سكت سكت، هاد الهضره عندك سكت.
4: ايوا دابا شنو عملنا؟ غير قول لي شنو عملنا.
7: الوراق راهم في يديك، معاي طول سالم ياخذ ورقه منهم واللي ربح انا معاه.
4: ايوا هي دابا قول لي ما باغيش يتزوج لهاد حليمه والسلام
7: ابدا.
4: ايوا شنو هي دابا معنيت نضربوا العود؟
7: معنيتها فال وخلاص.
4: وعلاش علينا بهذا الفن؟ واش انا دابا صاحبك ولا ماشي صاحبك؟
7: صاحبي.
4: ايوا صافي تقادات.
7: على غير حيت انت صاحبي اجي نبداو نقطعوا الطريق.
4: يا سيدي ما بغينا نقطعوا الطريق، بغيت غير تعاونني وتوقف معايا.
7: كان خاف من الله.
4: كتخاف من الله؟ اوجتك الغيره مني تكون عندي امراه صغيره وجميله.
7: حاشا ولا يرضى الله، وانما كان خاف من الله.
4: ما جاك الخوف من الله حتى طلبت منك توقف معايا في هذا الزواج. يا في الزواج الحلال الله يا ودي الحاجة. كي خصك تكون منطقي حتى مع نفسك، ماشي غير انت تزوجتي وفتح عليك الله تنسى الناس الاخرين كلهم. لا لا لا لا لا، انا ما نبغيشي. اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. انت دابا دبرتي على هميزة، عاود دبر لخوك على هميزة.
7: سيدي اسمع مني كلام الصح. انا مستعد نضحي بهاد الهمزة وبهاد النخوة وهاد الرفاهية. واش انت كيحسبك راني عايش سعيد؟ ابدا، انا نفضل نبعد من هاد الهمزه ونموت بالجوع وناكل الخبز حافي ونخدم الكرفي ونطيح الحيوط.

0: لا لا لا يا اخويا يا عدو، انا ضميري كيخزيني على هاد الزواج، كيجيب لي الله انا ماشي واللعنه تبعاني فين ما درجت، انا ماشي والناس كتنعتني، انا ماشي وكل شي كيخزيني، وزمان قالوا اللي خدا المراه على الطمع كيموت فقير. اسمعني يا اخويا يا عدو، لي وجه الله يلا نشوف حالنا، يلا نكملوا طريقنا لاسفي. شحال هذا من شهر باش خرجنا من فاس وحنا مازالين غير في الطريق؟ الحجاج هادي شهرين باش حجوا ورجعوا، حنا خايدين في زواج العجوزات والهمزات الحامضة. لي وجه الله اخويا عدو، الطعام والمحبة يلا في حالنا، ياك الفلوس عنا، واش غادي نبقاو نعملوا هنايا؟ ها الا بغينا نربحوا الفلوس خاصنا نجيبوهم على دراعنا. عدو جاوبني الله يجازيك بخير، يا الله فحنا، يا الله نقبطوا الطريق الاسفي،
1: يا الله فحنا. ايوا هي دابا ما بغيش يتعاوني، ما بغيش توقف معنا والسلام.
0: ولكن راه كاينه واحد القضيه تما خاصك تعرفها.
1: شنو هي؟
0: كاينه علاقه عاطفيه ما بين خليفه وحليمه.
1: حليمه زعما كتحب خليفه؟
0: الحب الكبير قايس وليلى على القايده.
1: ايوا ومن بعد؟
0: من بعد انا ما بغيش نكون بليله في هذه القضيه.
1: ايوا اسمع، علي نقول لك واحد القضيه، اما غادي تزوجني بعد حليمه والا غادي نقطع معاك العلاقات كلها. ما انت صاحبي ما انا صاحبك.
0: اشنو؟
1: صافي، اليوم غادي يكون اخر نهار نشوفك او تشوفني.
2: سيد الحاج
0: اش كاين؟
2: هذا سيدي خليفه جاب الشرفه وقال لك بغى يشوفك.
0: اللي قلت لك ساعدهم شي مسكين ودبرها للشرفه وجابهم. اصبر بعدا مدلي دوك الوراق. هاك هاك هاك هاك، اختار ورقه من هاد الزوج.
2: ولاش؟
0: لاش كتشوف؟ ارفد منهم ورقه ومدها لي وقول لي هذا هو اللي يديها وصافي.
2: ها يا سيدي، ها هو اللي غادي يديها.
0: مازيان يا مدبر امري ولا علم لي، انت حسبي ونعم الوكيل يا ربي.
1: واش كتعبر؟
0: شكون؟ تخليني بعدا نقرا هاد الورقه.
1: ايوا دابا انت قريتيها، شكون؟ انا او هو؟ عدو او خليفه؟
0: بكل اسف هو.
1: ايوا
0: ما عندي ما نعمل، الفعل طلع من جيته.
2: اش غادي نقول للخليفه اسيدي؟
1: ستقول له سير، قول له دابا احنا مشغولين، يعاود يرجع من بعد.
0: اصبر. لا يا ودي، قلتي جاب معاه الشرفه.
2: ايه اسيدي،
0: سير قول له يدخل.
2: واخا سيدي.
1: دابا شنو دابا؟ هاتي شنو دابا؟ غادي توافق على زواج خليفه من حليمه؟
0: لا، كنفضل ما نقطعش معاك العلاقه على هذا الشكل وبهذا السبب. النهار فاش طلع لي في راسي غادي نقطع معاك العلاقات بطريقه اخرى.
1: واش غادي تعمل مع هذا اللي جاب الهز والدهز؟
0: شوف وسكت.
3: عزيزي

0: سنة ما نعرفو مزاحة خانة بنتكم جاتنا في القانة بغينا نطلبو ضيف الله فستاق ما نضربو الحساب بلوفان دفعو ما وجاب وإلا كنتو لينا في المكتاب نعجبوكم بإذن الله عريسنا خليفة مطمور بالجد وتمارة مشهور فنان وكلامه معبور وإلا عطى كلامه يوفاه ملي القلب حب العذراء عجباتنا في النظرة جينا احنا الشرفة والحضرة وجينا طالبين ضيف الله بنتكم جيدة وحسيبة وشريفة وآدمية وولدنا خليفانية هو غير ولد باب الله سيد الحاج داوينا بدواك
1: مول دواي داوي كل شيء
0: ايوا احنا طالبين ضيف الله يا طالب
1: مرحبا ضيف الله مرحبا مرحبا ما عندي ما اقول

0: كتعب العاش كتعب
1: واخي هاد الناس حطوا عليك بالرميز
2: الله
0: شنو زعما دابا
1: شوف واسكت ما تخافش الا كمل الله انت هو مولاه
3: سيدي الحاج بغينا كلمه الرضا منك
4: الله يخلط نحسنا في نقطة الجوال
2: يا رب انا حسيبي الله عمري في حياتي كلها وانا دابا في عمري 65 عام ما دخلت في مسألة الزواج ولكن اليوم على وجه السي خليفة ما قدرتش نردها في وجهه وحاجة اخرى ملي قالوا لي الحاج علي بن شامة رجل اللطامة هو المسؤول في هذه القضية قلت ما فيها بس نشوفه ونتعرف عليه
5: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها تقبل الله صلاتكم
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: والحقيقة السي علي بن شامة، هاد اليوم كلها الناس ديال الحومة كيتذكروا عليك.
2: شادين لي القشاب عليك.
1: الله شاهد، ما كاين شي نهار فاش ما كنذكروك شي 10 ديال المرات هي القليله.
2: تعملها لكم قلة الشغل.
1: الحقيقه انا كنت كيحسبني هذا السي علي بن شامه راجل مبيطامه، شي راجل كبير، شي باني الدوجه في الزمان. الساعه مسكين مازال صغير.
2: والله لو كان سمعاتك قلتي لها امك طامه يا حتى تطمرك.
3: يا بن بعد قلك سيدي التمس الخير عند حسان الوجه.
1: يا سيدي
3: ايوا داكشي اش كتقولوا دابا بالسلامه والعافيه؟
1: ايوا ما بغينا شي نجيو لهاد الدار ونرجعوا خاوين. ايوا تكلم راجل ميطامه.
2: اسمع لي، لا تشي باني شحال ما يقطر عليا الشمع.
3: قالك سيدي اللي قصد الدور الكبار عمرو ما كيخي.
1: معلوم معلوم الله يا ودي.
2: شوفوا ما يتكلموا لي على الكبيره ويعاودوها. كيدوي على ميطامه.
1: وانا عمري الحمد لله في حياتي ما عملت يدي في شي حاجه وجبتها خايبه، دائما الحمد لله كنجيبها 7-4. ايوا تكلم الحاج. ايوا تكلم راجل ميطامه.
2: خلي عقلي ما يفقني من لسان هاد العقروش هاد الشايب، غير نقول له الله يكمل بخير. ما شفتك شايف هاد القضيه يا عدو؟
4: ولا
2: ما شفتك شايف هاد القضيه؟ قلت لك
1: ايوا سي علي، رحنا كاين عينو كلمتك الكريمه. ها لا يحشمنا معك. اه يا سي علي، راه واخا ما كنعرفوك شي من قديم، اللي خفى عليك اصلو شوف فعلو.
2: صافي هالكنيات الشيباني كلالي الدماغ.

0: بعدا رحنا كنسالوك الحق، عملتي عرسك بوحدك وما عرفتي حتى على واحد.
1: عدو كيف جاك الاخ؟ ها ولا عيني هو.
2: ايوا سيد الحاج علي، واش قلتي لنا؟
1: اش غادي نقول لكم؟ الله يعمل لي فيه الخير.
2: لا لا لا لا لا ما تعطينا شي خيط من مخيط.
0: لا لا لا
1: ايوا، ولكن انا دابا مازال ما فهمت والو في هذه القضيه.
0: مسكين. اي والله يجيبك على خير. ايوا سيدي، رحنا جينا كنخطبوا للسي خليفه كريم.
1: ياك يا سيدي مرحبا، مع اني ما نقول.
2: اش كتقول يا سيدي؟ اش كتقول؟
1: الله يكمل بالخير يا سيدي. هذا وكان كاين شي حاجه اخرى؟
2: هذا الشيء علاش جينا في هذه الساعه؟
0: ايوا سيدي نقراو الفاتحه، نقراو الفاتحه.
1: واخا سيدي واخا.
2: اش كتعبل ها؟
1: كان السرعة راضي مع هذا الخبيث.
0: ايوا فينا هو بعدا السي خليفه؟ فينا هو السي خليفه؟ كان فينا
3: هو موجود.
4: سيدي سيدي السي خليفه، خليفه
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
5: الله يحفظكم. الله نعم.
0: ايوا سيدي بالرفاهيه والبنين. ايه والله عمري ما عملت يدي في شي حاجه ورجعت خايب حتى في الروح. الحمد لله
1: خبيت خبيت، ما عندي ما نقول لك.
2: وانا
1: ايوا هادي مشات، ومره اخرى الى جيتي تخطب شوف شي خبيت بحال هذا ديرو معاك يخطب لك. ايوا
4: الله يكمل
0: بالخير. الله يكمل بالخير.
1: بلاتي بلاتي يا سيادنا، نعملوا الفاتحه، نعملوا الفاتحه.
0: الله يكمل بالخير. هالعيالات هالعيالات عتقونا بالصغار.
4: ايوا الصغار.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

Yeah.

أنا من حرب عواني أنا في الحرب العواني غير مش

ثاني. وما عيد المهدي كان وما عيد المهدي كان فوق صدري ونسى يا والي. إنني يطعن خصمي وهو يغضى يا نرجنا يا واني. إنني ليث نابوس ليس لي في الخلق ثاني يا

اسمعاني نغمة الاسم، اسمعاني نغمة الاس يا في حتى تطيباني. اطيبوا الاصوات عندي، اطيبوا الاصوات عندي. حسن حسن حسن حسن حسن صوت للدواني. صرير الرمح جارا جارا جهرا جارا جهرا جارا جارا وصرير الرمح جارا وغاية يوم الطعان. وصرير الرمح

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: فنه، ولكن حلقة اليوم نظرا لطبيعة ضيفي فلا يتكلموا إن شاء الله ربنا على أزوانه والموسيقى الحسانية. وأنا جيت سعيد أنه يتواجد معي ببلاطو أثير إذاعة الداخلة سي صعيدي حسن الحاتم، لأنه شخص مهتم بأزوان وبالموسيقى الحسانية على مستوى إيقاعاتها وأوزانها، وحلقة أكيد إن شاء الله كان وعدكم في بدايتها أنها ستكون مفيدة لا سيما بالنسبة للأجيال الصاعدة الواعدة، يكننا نحافظ على هذا التراث الموسيقي الحساني الغني. سي صعيدي مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: مرحبا أحمد، أشكرك وأشكر البرامج. نتكلم عليك عن اشتقاق النوعية بعد قاع تلوين الموسيقى.
0: نعم تفضل.
1: هذه الموسيقى الحسانية هي نقولوا ما صنعته البيضان والسودان الأبارقة ومعهما جانبتين إلى ثلاثة، جانب البيضة يقولوا لها وجانب الكحلة وجانب الجنيدية وجانب الكحلة هي الأولى صنعت وصنعت على السودان. جانب الجنيدية هي تقريبا نقول إحنا الغنيمة القنداية اللي هي الغنم وهي مسمية على الغنيمة.
0: نعم.
1: هذه الجوانب تشتمل على أشوار ونحاية. الشور هو باش نسهل للمستمع الكريم بالحسانية ديني دانا والليل اللانا وسراغة كاملة شنبانا ودانا اللدانا. النحية هي بيت الشعر العربي كيف لا نقول وراك بيت اللي ينحيه المطرب وينقال فيه القوافي اللي مولفها.
0: جميل.
1: كيف إن لي مولا كريما لم يزال يرعى ودادي كلما زدت ذنوبا زادني منه أيادي. قط نهار تكررتني لحزن بالغيد أم أولادي أصل المرة أنا مكذبني ومر مولي تكرادي. والله إلا راد الجواد ما نصرك عزة عرادي وأولادي ويخلوها زاد أولادي لأولاد أولادي.
0: الله يحفظه. طيب تكلمتي سي صعيدي على صنعة البيضان والسودان، أشن هي جنب الجوانب حسب المقامات ودائما في سياق أزوانة والموسيقى الحسانية سي صعيدي؟
1: جيد. حتى أنواع الجوانب حسب المقامات، والمقامات هو نوعية من الأشوار والنحاية والهول المنطرح. الهول المنطرح هو اللي ما فيه النحية ولا هو شور، ذاك هو الهول نقول المطرح. وتسمية الفنانين لهذه المقامات هو مقام كر وهو ظهر كر، ومقام سيني هو الثاني، ومقام فاق هو الثالث، ومقام التحرار هو الرابع، ومقام الكحال هو الخامس، والزراق هو السادس، والبياض هو السابع، والبتيت هو الثامن. برجع لهم. أيوه. كر وسيني وفاق والتحرار والكحال والزراق والبياض والبتيت هم ثمانية.
0: طيب سي صعيدي، لكن هذه هي أنواع الجوانب حسب المقامات في أزوانة والموسيقى الحسانية، كم يفوت يجيو والمطرب من المدة ديال الهول اللي كيأديه؟
1: جميل. حتى المدة العادية للمطرب من قد راحته هو ياك يجي الهول كامل هي ساعة. ليش الساعة هي اللي يستكعوا عليها البناط 60 دقيقة أكثريتهم.
0: نعم.
1: كاين من البناط اللي يستكع على ساعة ونص، وكاين من البناط الأكثرية هي اللي يستكع على ساعة. ساعة هي راحة المطرب.
0: نعم.
1: أيوة. ليك الساعة مقسمة على سبع مقامات والله ثمانية كلها ينعطالوا قرعتهم من ذوك تعرف دقائق اللي كوماتي.
0: نعم.
1: ويلا مقام يجيبوا في مقام يجيبوا المطرب يجيب فيه شور ونحية، كل مقام يجيب فيه شور ونحية، وهو ما يزيد على ذلك برخو الغناء وتعجيله. المغني يعجل الغناء. تعرف ويرخيه لأن الأشوار دائما النحاية بعضها معجلة، والهول المنطرح تعرف ما هو معجل. والأكثر هو الهول المنطرح بالغزل والبكاء على الأطلال وحكاية القصة الجميلة مع العزف على التيدينيت.
0: جميل. طيب سي صعيدي، تكلمتي على كم يفوت المطرب من مدة ديال الهول. ما كرهتو احنا هاد الحلقة ايضا موجهة للشباب، يكنها تحافظ على هاد الذاكرة الموسيقية وهاد المفاهيم والمصطلحات. اشن هي اسامي الاشوار وما كرهناش بالقيفاني لكان
1: الله الله الحقيقة.

0: الأشوار لا نديرو منهم واحد ونشوهدوه، والاخرين هما اللي لا كلهم شاهدوا، لا نقولوا انا واويل انا واد، هو عند بالحسانيه ولاد معود لهم الحاسي ويقبض يجيب الرشه والدلو ويربط زايل ويسقي عليه الحيوان.
1: نعم
0: ذاك اللي يقول الجمل يشبذ الماء هو انا واد.
1: آه.
0: او الاشوار سماه على ذاك النوع من من من, من, من الاحوال.
1: نعم.
0: هو انا واد لملس، يقول لهم انا واد لملس، يقول واحد فيه والفي دمعتها بالتجلاج تبان تروري ما سكنت، راه ذوك ذنوبك الحاج اللي قاعد تبان فقعت دنا دنا دنا دت. هذا قالوا انا واد لملس. كاين شور ثاني قالوا المرير، وكاين شور قالوا الشطان، وكاين شور قالوا التغاميس، وكاين شور قالوا الساس، وكاين شور قالوا قتمار وشاهدوا.
1: طيب إذا كان هادو هما أسامي الأشوار، أكيد كيف تعرف سي صايدي وانت أدرى مني أن الرقيس جزء من ديك اللوحة الموسيقية اللي كتقدمها الفرقة الموسيقية الحساني. أشني أنواع أسامي الرقيس؟ وإحنا كنتكلموا دائما في إطار هذا الجانب الفني الموسيقي، وأكيد أن الرقيس اليوم دخل في الكوليغرافيا، ولكن اللي بغي نعرف منك أشني أنواع أسامي هذا الرقيس؟
0: زين حتى جميل. هذا الرقص الرقصات اللي يعني الشهيرات قاع عند الناس أصلا.
1: نعم.
0: هي رقصة الشرعة يقول، ورقصة البليد اللي بالشور، ورقصة جاكوار. جاكوار تعود ترقصها كما مرات ترقصها على المرأة وتقبض كاسين وتملك كاس راقب واحد قاب، كاس راقب واحد قاب ديك جاكوار. ورقصة قيرة تعدل بسرعة ويعدوها دائما الرجال وبالدوران وبسرعة، اللي هي رقصة قيرة. هذه كاين رقيص هذاك سنقلها التمازير، والتمازير هو تعاسير، يعود الرقاص يعود واقف ويجب بنص الفوقاني قاضي ينتهي من سترام ويرفع راقب كأنه عادي عاصر. كاين التقلمين، رقصة التقلمين، يعود الرقاص والله الرقاصة تقلمة، يقول لك هز القلمونة تعود هي شوية القلم من هنا العلم عضق عليه راسه
1: يديك القصة اللي كتكون
0: تحضرها من فوق تعود ترقب وتقلم خرسة كبيرة قال من القلمين. كاين التنسفيل، لا ولازم يتنسفل كرعيه ويرقص كي زايله مقيدة يتنسفل معاك. كاين التشباح، كيف لازم الشباح بيجي بالحالة. هذا هو رقصته، كل رقصة مسمية. كاين رقيص بالحرقفة معروف عند الأليات، وكاين رقيص بالدبوس يرقص الرجالة، وكاين رقيص بالتصبع يعود يشبح يديه ويصبع.
1: جميل. وأكيد السي صعيدي أن كل رقصة عندها طرقها، عندها طقوسها، عندها شروطها. طيب ما قدو اليوم نتكلموا على أزوان أو الموسيقى الحسانية، ما ذكرنا أهم الآلات الموسيقية الحسانية، أكيد فيها التقليدي وفيها العصري.
0: صحيح.
1: إذا سمحت سي صعيدي بداية تعطينا أسامي الآلات الموسيقية الحسانية ونبدأ بالتقليدية منها.
0: جميل جدا. الحقيقة الآلات الحسانية هي الآلات القديمة والحديثة.
1: أيه.
0: الحديثة يكلم معدلة من المعادن كيف جيتار.
1: صحيح. وهذه عصرية، هذه طارية على
0: طارية على على, على الموسيقى. وكيف مثلا البيانو هذا جاز هو اللي يخبطوا به المقامات كاملة.
1: والورق وكيف الورق
0: تماما. صحيح. والورق وقلنا جيتار والورق والبيانو هذا هم الآلات المصنوعة الحديثة.
1: إذن بالنسبة للتقليدية الآلات الموسيقية الحسانية التقليدية الأصيلة
0: بيك نقول لها تيدينيت.
1: أيه. تيدينيت أشنا بتاع تيدينيت؟
0: تيدينيت هي عود تعود قدحها مستطول كي الحوق.
1: آه.
0: الاستطويل و و و و و و و وكتارها أربعة. آه. تشبطن ثنتين اللي هم السلوك والمهارة ثنين.
1: ومن يخبط هاد تيدينيت؟
0: الراجل الخاص المرة ما تعود
1: لها خاصة بالذكور.
0: خاصة بالذكور. آه. واردين اردين خاصة بالعليات. آه. لأنه ذاك لأنه يندر على عدد القدح السلاي اللي واردين. والحفرة اللي فيه ينقال لها أهو. آه. وبعوده ومغطي من فوق اللي هو الطبل.
1: وهذوك الأوتار ديالو مناش يصوبهم سي صعيدي؟
0: سلوك بلاستيك.
1: آه.
0: لا سلوك بلاستيك عادي يا غير بصيفة هو له يعود فيها 12 وتر.
1: آه.
0: 12 سلك
1: عدد الأوتار اللي كي
0: عدد الأوتار.
1: نعم.
0: يعود لهم تقوات شكلهم واحد في الغرض يا غير مطاولين باش يختلف الصوت في التصوير.

0: صويت الآلئ اللي هو اللي هو الحفرة اللي وسط أرجين. قال وهو هذا هو أرجين.
1: وعلى ذكر تيدينيت، قد سمعت أن في واحد تيدينيت حجمها صغير وفيه لا وتر واحدة
0: حسب اختيار المطرب. إذا بغى يدير وتر واحد، إذا بغى يدير اثنين، بغى يدير ثلاثة، ذاك هو اللي باغي. كاين الطبل، الطبل بس يطيع جل ملبس به سلاج ويرد.
1: طيب أكيد سمعت، قد سمعت سي صعيدي وأنت غادي تشرح لنا أكثر والمستمعين، أن فيه واحد مجموعة ديال الأشوار اللي ما عاد تستعمل، شن هي الأسباب؟ في الموسيقى ديال الأزوان كانت فيه واحد مجموعة ديال الأشوار اللي كانت تستعمل في واحد الزمان، ولكن بحال كأنها انقرضت اليوم، شن هي الأسباب وشن هي بعد قاعد الأشوار؟
0: جميل جدا والله. الأشوار اللي هذا زوان كيف كنا قبيل ونقول للمستمعين، يعني عن أول ما وعدل النظوان الجامع الكحلة والناس اللي خابرين فيها اليوم مشاو كاملين. سبحان الله العظيم، كيف المطر السيدات ولا بو قرن
1: ومشا معهم،
0: كيف سيد أحمد البكاي والعوة، كيف هو لازم يدح الكهولة، ذوك الكهولة اللي مشاو معهم الأشوار القديمة. هذا الناس اللي صغار منهم قليل عنك تشبر منهم واحد يسجل بم يدير في هذه الأشوار اللي هما.
1: وتكد تعطينا ساميهم هذا الأشوار؟
0: والله والله والله خالق شورن قالوا القميص، لا القميص وتوف، وخالق شورن قالوا التقرين، وتقرين كلمة سودان. وكاين شورن قالوا الرج، الرج تعرف الحسانية ولاد مرج به النعاس. وكاين القيام، شور القيام، وكاين السيق، وسمع السيق هذه اللي وعليات
1: هذيك اللعبه الشعبيه.
0: وكاين الكلاب، شورين قالوا الكلاب، وكاين شورين قالوا القرين. هذا كامل المطربين يسموه كيف بغاو.
1: وفي قيفان سي صعيدي يتكلم على
0: واحد يقول يشكر واحد يشكر واحد على خبرته الاول، يقول تخبط الكلاب، تخبط الكلاب بلا عتيك، وتخبط في الهول خبيط سيق، وتخبط القرين بالطليق فيه الشعر الأساس، تخبط القميص وتقرين، تخبط القيام خبيط زين، تخبط للرجل أهلين، وظوانك تخناسوا وما قدوك فهم زين زين مولي تنقاسوا، تخبط غراس بلا نزاع جبتوا وتجيب أجناسوا، شعر غيرك في الحق رابط راسي غراسوا.
1: الله لا يبكمك، ما شاء الله عليك. كان حييك إذن باسمكم مستمعي الكرام، أشكر ضيفي الكريم اللي ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك قدم واحد معلومات مفيدة بالخصوص الشباب الصاعد الواعد اليوم، يكنه يكون على معرفة بالموروث الثقافي الحساني، لا سيما في الشق الغني جدا في إيقاعاته وفي مقاماته اللي هو أزوانه والموسيقى الحسانية. إذن باسمكم مستمعين الكرام أشكر ضيف الكريم سي صاعد حسن الحاتم اللي استضفنا بصفته مهتم بالموسيقى الحسانية أوزانا ومقاماته ما تظهر أي فن الهول بشكل عام وأزوان أي الموسيقى الحسانية. كنشكره على كل ما تفضل به من معلومات، وغادي نكون جد سعيد أنه يكون إن شاء الله ضيفي في حلقات قادمة وفي مواضيع أخرى، لأنه مهتم بالموروث الثقافي الحساني. لكم خالص تحيات أحمد العهدي ونعيمة أبدار كطاقم لهذه الحصة الإذاعية.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين. عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصديقين أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثر بشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذا عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف، وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا، يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد، فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص.

وقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين هي أسباب قد تؤدي لتراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في

طبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين. لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر، عن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل. لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه. فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي 2 لتر من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

0: الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم وبشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة. أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، لازلتم تتابعون معنا فقرات صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. التوحد هو اضطراب يظهر عموما خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يجد المصاب به صعوبات في التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ويتسم بردود فعل حسية غير عادية، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية، فما هي أعراض التوحد الأخرى؟ من أعراض التوحد أنه قبل سن 3 سنوات من عمر الطفل يمكن لبعض العلامات الإيحائية أن تنبهك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بوجود وتطور مرض التوحد. في هذه الفترة يظهر الفضول لدى الطفل بكل ما يحيط به، ويتفاعل مع الأشياء والأشخاص، ويسعى لتغليدهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك، فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيفي التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئة من الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد للعزلة، ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم، ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري. وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين، ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث، والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمة المكتسبة وتكرار نفس الجمل ونبرة غير طبيعية وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاتهم تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك في الأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات في معالجة المعلومات الحسية، وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية، كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة في المحادثة والاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه عوامل وراثية، خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم والملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفات مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه. المحادثة مع الأهل عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت. إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذن كيف نعالج التوحد؟ نظرا لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح، يبقى من المستحيل حاليا تطوير علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم به، وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل للمصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيف التوحد؟ عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد، لكن يمكن تقليل أعراضه بتشخيص المرض مبكرا. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات إلا أن نودعكم على من نلتقي وياكم في حلقات قادمة بمشيئة الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك ملحي لكم تحيات دوشا بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج.
1: صحتنا. صحتنا.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: قسم التمثيل يقدم.
3: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
4: نعمل زوج.
3: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
4: رحلة؟
2: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.
5: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 23.
4: سالم
3: اصبر اصبر اصبر.
4: اش كاين؟
3: وعلاش دابا علينا بهاد الهود؟ هادي غير المشاكل المخلوقة والسلام، هي ماشي حتى المشاكل اللي هي كاينة واقعية ومحسوسة.
4: بحال الزعما؟
3: وما عندنا لاش هاد العود؟
4: إوا يا أخي عدو، أنا هادشي اللي نقدر نعمل معاك. إلا كان ربي بغالك راه غادي تخرج من سعدك، وإلا كان ربي بغا الخليفة راه غادي تطلع من سعد خليفة.
3: لا وابدا بهاد الفعل، هذا عمرو كان في الدين.
4: لا ماشي في الدين، ولكن أنا بغيت يكون ضميري مرتاح.
3: تبارك الله على سيدنا يوسف الصديق.
4: سكوت سكوت سكوت سكوت سكوت، هاد الهضرة عندك سكوت.
3: إوا دابا شنو عملنا؟ غير قولي شنو عملنا.
4: الوراق راهم في يديك، معاي طول سالم ياخذ ورقة منهم واللي يربح أنا معاه.
3: إوا هي دابا قولي ما باغيش يتزوج لهاد حليمة والسلام.
4: أبدا.
3: إوا وشنو هي دابا معنيت نضربوا العود؟
4: معنيتها فالو خلاص.
3: وعلاش علينا بهذا الفعل؟ واش انا دابا صاحبك ولا ماشي صاحبك؟
4: صاحبي.
3: ايوا صافي تقادات
4: على غير حيت انت صاحبي، اجي نبداو نقطعوا الطريق.
3: يا سيدي ما بغينا نقطعوا.

0: بغيت غير تعاونني وتوقف معايا.
1: كان خاف من الله.
0: كتخاف من الله؟ أوجدك الغيرة مني تكون عندي امرأة صغيرة وجميلة.
1: حاشا ولا يرضى الله، وإنما كان خاف من الله.
0: ما جاك الخوف من الله حتى طلبت منك توقف معايا في هذا الزواج. يا في الزواج الحلال الله يا ودي الحجال. كيخصك تكون منطقي حتى مع نفسك، ماشي غير انت تزوجتي وفتح عليك الله تنسى الناس الاخرين كلهم. لا لا لا لا لا، انا ما نبغيش. اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا احدا. انت دابا دبرتي على هميزة، ودبر لخوك على هميزة.
1: سيدي اسمع مني كلام الصح. انا مستعد نضحي بهاد العمزة وبهاد النخوة وهاد الرفاهية. واش انت كيحسبك راني عايش سعيد؟ ابدا، انا نفضل نبعد من هاد العمزة ونموت بالجوع وناكل الخبز حافي ونخدم الكرفي ونطيح الحيوط. لا لا لا يا خويا عدو، انا ضميري كيخزيني على هاد الزواج. كيجيب لي الله انا ماشي واللعنة تبعاني فين ما درجت. انا ماشي والناس كتنعتني، انا ماشي وكل شي كيخزيني. وزمان قالوا اللي خدا المرأة على الطمع كيموت فقير. اسمعني يا خويا يا عدو، لي وجه الله يلا نشوف حنا، يلا نكملوا طريقنا لاسفي. شحال هذا من شهر باش خرجنا من فاس وحنا مازالين غير في الطريق؟ الحجاج هادي شهرين باش حجوا ورجعوا، وحنا خايضين في زواج العكوزات والهمزات الحامضه. لي وجه الله خويا عدو، الطعام والمحبه يلا في حنا، ياك الفلوس عنا. واش غادي نبقاو نعملوا هنايا؟ الا بغينا نربحوا الفلوس خاصنا نجيبوهم على دراعنا. عدو جاوبني الله يجازيك بخير، يا الله فحنا، يا الله نقبطوا الطريق لاسفي.
0: يا الله فحنا. ايوا هي دابا ما بغيش يتعاوني، ما بغيش يتوقف معنا والسلام.
1: ولكن راه كاينه واحد القضيه تما خاصك تعرفها.
0: شنو هي؟
1: كاينه علاقه عاطفيه ما بين خليفه وحليمه.
0: حليمه زعما كتحب خليفه؟
1: الحب الكبير قايس وليلى على القايده.
0: ايوا
1: من بعد انا ما بغيش نكون بالليله في هذه القضيه.
0: ايوا اسمع، علي نقول لك واحد القضيه، اما غادي تزوجني بهاد حليمه والا غادي نقطع معاك العلاقات كلها. ما انت صاحبي ما انا صاحبك.
1: اشنو؟
0: صافي، اليوم غادي يكون اخر نار نشوفك او تشوفني.
2: سيد الحاج
1: اش كاين؟
2: هذا سيدي خليفه جاب الشرفه وقال لك بغى يشوفك.
1: اللي قلت لك ساعدو مشى مسكين ودبرها للشرفه وجابو. اصبر بعدا مد لي دوك الوراق. هاك هاك هاك هاك هاك هاك، اختار ورقه من هاد الزوج.
2: ولاش؟
1: لاش كتشوف؟ ارفد منهم ورقه ومدها لي وقول لي هذا هو اللي يديها وصافي.
2: ها يا سيدي، ها هو اللي غادي يديها.
1: مازيان يا مدبر امري ولا علم لي، انت حسبي ونعم الوكيل يا ربي.
0: واش كتعب؟
1: شكون؟ خليني بعدا نقرا هاد الورقه.
0: ايوا دابا انت قريتيها، شكون؟ انا او هو؟ عدو او خليفه؟
1: بكل اسف هو.
0: ايوا
1: ما عندي ما نعمل، الفار طلع من جيتو.
2: اش غادي نقول للخليفه اسيدي؟
0: ستقول له سير قول له دابا احنا مشغولين، يعاود يرجع من بعد.
1: اصبر لا ولا يا ودي، قلتي جاب معاه الشرفه.
2: اسيدي
1: سير قول له يدخل.
2: واخا سيدي.
0: دابا شنو دابا غادي توافق على زواج خليفه من حليمه؟
1: لا كنفضل ما نقطعش معاك العلاقه على هذا الشكل وبهذا السبب. النهار فاش طلع لي في راسي غادي نقطع معاك العلاقات بطريقه اخرى.
0: واش غادي تعمل مع هذا اللي جاب الهز والدهز؟
1: شوف واسكت
3: حاجي.

0: الحسنة ما نعرفو مزاحة خانة بنتكم جاتنا في القناة بغينا نطلبو ضيف الله صداق ما نضربو الحساب بلوفان دفعو ما وجاب وإلا كنتو لينا في المكتاب نعجبوكم بإذن الله عريسنا خليفة مطمور بالجد وتمارة مشهور فنان وكلامه معبور ولا عطى كلامه يوفاه ملي القلب حب العذراء عجبتنا في النظرة جينا احنا الشرفة والحضرة وجينا طالبين ضيف الله بنتكم جيدة وحسيبة وشريفة وآدمية وولدنا خليفانية هو غير ولد باب الله إيوا سيد الحاج داوينا بدواك
1: مول دواي داوي كل شيء
0: إيوا حنا طالبين ضيف الله تكرمنا
1: مرحبا ضيف الله مرحبا مرحبا ما عندي ما نقول
2: اش كتعبل اش كتعبل
1: اخي هاد الناس حطوا عليك بالرميز
3: الله
2: شنو زعما دابا
1: شوف واسكت ما تخافش الا الله انت هو مولاه
4: سيد الحاج بغينا كلمه الرضا منك
5: الله يخلط نحسنا في نقطه الجوال
3: يا ربي يا ربي يا ربي انا حسبي الله عمري في حياتي كلها وانا دابا في عمري 65 عام ما دخلت في مساله الزواج ولكن اليوم على وجه السي خليفه ما قدرتش نردها في وجهه وحاجه اخرى ملي قالوا لي الحاج علي بن شامه رجل اللطامه هو المسؤول في هذه القضيه قلت ما فيها باس نشوفه ونتعرف عليه والحقيقه السي علي بن شامه هاد الايام كلها الناس ديال الحومه كيتذكروا عليك
1: شاد اللي القشاب عليك
3: الله شاهد ما كاين شي نهار فاش ما كنذكروك شي 10 ديال المرات هي القليله
1: تعملها لكم قله الشغل
3: الحقيقه انا كنت كيحسبني هذا السي علي بن شامه راجل ميطامه شي راجل كبير شي باني الدوجه في الزمان الساعه مسكين مازال صغير
1: والله لو كان سمعات قلتي لها امك طامه يا حتى تطمرك
6: يا من بعد قلك سيدي التمسوا الخير عند حسان الوجود
3: يا سيدي
6: ايوه شداك الشيء شكا تقولوا دابا بالسلامه والعافيه
3: ايوه ما بغينا شي نجيو لهاد الدار ونرجعوا خاويين ايوه تكلم يا راجل ميطامه
1: اسمع ليل هاد الشيء باني شحال ما يقطر عليا الشمع
0: قالك سيدي اللي قصد الدور الكبار عمرو ما كيخي
3: معلوم معلوم الله يا ودي
1: شوفوا ما يتكلموا لي على الكبيره ويعاودوها كيدوي على ميطامه
3: وانا عمري الحمد لله في حياتي ما عملت يدي في شي حاجه وجبتها خايبه دائما الحمد لله كنجيبها سبعه ربعه ايوا تكلم الحاج ايوا تكلم راجل ميطامه
1: خلي عقلي ما يفكني من لسان هاد العقروش هاد الشايب غير نقول له الله يكمل بخير ما شفتك شايف هاد القضيه يا عدو
2: وانا
1: ما شفتك شايف هاد القضيه قلت لك
3: ايوا سي علي راه حنا كنعاينو كلمتك الكريمه ها لا يحشمنا معاك
7: امين
3: يا سي علي راه واخا ما كنعرفوك شي من قديم اللي خفى عليك اصلو شوف فعلو
1: صافي هالكني هاد الشي باني كلا لي الدماغ
0: ايوا فكنا سيد الحاج علي شو بني
3: ايوا خلي راك يبيع علينا شبابو غالي
1: شاتي بيع اللهيله خبيت جاب لي اللي كيحمر الوجه خبيت ديال النهار الكبير
3: ايوا دوي سي الحاج علي قالوا لي كنتي ناوي بسلامه تحج هذا العام على رجلك الساعه كتبت لك الطربه هنايا في الرباط
6: تربة على انا مت
3: لا لا لا لا قياس الخير عليك بغيت نقول زعما كتبت عليك العتبه
6: العتبه عندنا حنايا الدار
3: ايوا الدار عندنا حنايا هي المراه بغيت نقول زعما على ازواجك بميطامه وبعدا راه حنا كنسالوك الحق عملتي عرسك بوحدك وما عرفتي حتى على واحد
1: عدو كيف جاك الاخ ها ولا اني هو
0: ايوا سيد الحاج علي واش قلتي لنا
6: اش غادي نقول لكم الله يعمل لي فيه الخير.
7: لا لا لا لا لا انت ما تعطينا شي خيط من مخيط.
6: لا لا ولكن انا دابا مازال ما فهمت والو في هذه القضيه.
7: مسكين ايوا الله يجيبك على خير. ايوا سيدي رحنا جينا كنخطبوا للسي خليفه كريم.
6: ياك يا سيدي مرحبا معني. ما نقول
2: اش كتقول سيدي اش كتقول؟
6: الله يكمل بالخير يا سيدي. هذا وكان كاين شي حاجه اخرى؟
0: هذا الشيء علاش جينا فهاد الساعه؟
7: ايوا سيدي نقراو الفاتحه نقراو الفاتحه.
6: واخا سيدي واخا.
2: اش كتعبل ها؟
1: كان السرعة راضي مع هاد الخبيث.
7: ايوا فينا هو بعدا السي خليفه؟ فينا هو السي خليفه؟ كان فينا
4: هو موجود.
7: سيدي سيدي السي خليفه
8: خليفه
1: السي خليفه. السلام عليكم. وعليكم السلام الله.
8: الله يحفظكم الله. نعم
7: ايوا سيدي بالرفاهيه والبنين. ايوا والله عمري ما عملت يدي في شي حاجه ورجعت خايب حتى في الروح. الحمد لله
1: خبيت خبيت ما عندي ما نقول لك.
2: وانا
1: ايوا هادي مشات. ومره اخرى الى جيتي تخطب شوف شي خبيت بحال هذا ديرو معاك يخطب لك. ايوا
7: الله يكمل بخير.
6: الله يكمل بخير. بلاتي يا سيادنا نعملوا الفاتحه نعملوا الفاتحه.
7: الله يكمل بخير. هالعيالات هالعيالات عتقونا بالصغار.
4: ايوا الصغار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: إعلان عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية، سلك مساعد إداري ممتاز. يعلن السيد رئيس المجلس الجماعي لميجيك عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 3 يوليو 2026، خاص بولوج سلك مساعد إداري ممتاز من السلم 9. يفتح باب الترشيح في وجه المساعدين الإداريين من الدرجة الأولى السلم 8 التابعين لهذه الجماعة المتوفرين على الشروط النظامية المخولة لولوج السلم 9، وتشتمل المباراة على المواد التالية: بالنسبة للاختبارات الكتابية، تحليل نص إداري وإبداء الاستنتاجات، تحرير تقرير في إحدى المواضيع المرتبطة بالمرافق الجماعية. أما بالنسبة للاختبارات الشفوية، مناقشة حول المهام الإدارية الحالية المسندة للممتحن ومجالات التطور فيها. ويجوز تحرير الاختبارات باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المرشح. وعلى الراغبين في اجتياز هذه المباراة أن يتقدموا بطلباتهم تحت إشراف رؤساء مصالحهم بالجماعة لدى مصلحة الموارد البشرية داخل أجال لا تتعدى 15 يوما قبل الامتحان.
3: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية.

ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. طبتم وطابت أوقاتكم بفيضات الخير واليمن والبركات. من معين الضاد الصافي نغترف، ومن فيضها العذب نرتشف، في هذا الركن الإذاعي الموسوم بعنوان إشراقات لغوية نطل على روائع لغتنا العربية، نستنطق حروفها ونستنير ببلاغتها، ونستمتع بجمال مفرداتها التي حملت تراث أمة وصاغت وجدان حضارة. نعم مستمعين الأفاضل، كالمعتاد سيرافقنا في لمة هذه الإشراقات حديث عن اللغة وباللغة ومع اللغة وفي اللغة، بوصفها كائنا حيا ينمو فينا ونكبر به ومعه، وبه تزهو العقول وتشرق الأرواح. فبالرحب والسعة نستضيف أسماعكم الكريمة.

وطبعا مستمعتنا مستمعين، في البداية لابد أن نرحب بكل المستمعين الجدد الذين انضموا إلى نادي اللغة ولغة الضاد عبر برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية، الذي يسعدنا غاية سعادة أن نبثه لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

وأحيي كل الذين واللواتي يشاركون ويساهمون في إغناء مضامين ومحتوى البرنامج سوني بابي التقاسم أو تقديم استفسارات حول قضايا تهم اللغة العربية. وطبعا نحرص ألا ندخل في التعقيدات اللغوية حتى لا ننفر الذين يحبون اللغة العربية وأيضا حتى لغير الناطقين بالعربية.

0: ونتوجه بشكر خالص خاص للمستمع الكريم ابن تمجروت بدرعة الأستاذ صالح أيت بابا الذي بعث بتسجيل صوتي لمشاركته. والأستاذ صالح أيت بابا وكاتب وباحث في الأدب المغربي مهتم بتحقيق المخطوطات، له مشاركات في ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية، حاصل على شهادة الدكتورة في تحقيق وتوثيق ودراسة التراث المغربي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. ومن أعمال الأستاذ والباحث صالح أيت بابا تحفة المعاصر في التعريف ببعض شعراء بني ناصر، صنع وتأليف وقيد الطبع، وله أيضا كتاب عقد الجواهر في شرح النسيم العاطر. طبعا له أيضا مؤلفات أخرى، طليعة الدعتي في تاريخ وادي تاريخ أو طليعة الدعة في تاريخ وادي درعا للمؤرخ الأديب محمد المكي بن موسى الناصر التمجروتي الدرعي. ومن مؤلفات الأستاذ صالح أيت بابا الروض الزاهر في التعريف بالشيخ بن حسين وأتباعه الهداة الأكابر، وأيضا لمحمد المكي بن موسى الناصري قام بالتقديم والتحقيق وهو مطبوع. إذن اللحظة مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نستمع إلى الشريط الذي توصلنا به من الأستاذ صالح أيت بابا مشكورا.
1: يسعدني، أنا صالح أيت بابا التمجروتي، أستاذ وباحث مهتم باللغة العربية وبالتراث المغربي المخطوط. يسعدني تمام السعادة المشاركة في برنامج إشراقات لغوية الذي يقدمه الأستاذ الأجل مربي الأجيال أحمد العهدي على أثير إذاعة الداخل الغراء، وقد ارتأيت أن تكون هذه المشاركة بجملة من المعلومات اللغوية أرجو أن تنال قدرا من القبول لدى مستمعي إذاعة الداخل الكرماء، وحدها ظاهرة الإتباع في لغتنا العربية، فأقول وبالله أستعين. ظاهرة لغوية أصيلة في لغتنا العربية باتت اليوم شبه مهجورة، إن لم نقل إنها مهجورة. يتعلق الأمر بظاهرة الإتباع في اللغة، والإتباع باب من أبواب التوسع وسلوك الفصاحة في لغتنا، وقد أقر وجوده أصحاب المعاجم القدامى والمحدثون. فما الإتباع؟ في تأليفه الإتباع والمزاوجة نص ابن فارس القزويني المتوفى سنة 95 و300 من الهجرة النبوية الشريفة في بيان دلالة هذا المفهوم بأنه سمي كذلك لأن الكلمة الثانية إنما هي تابعة للأولى على وجه التوكيد لها، وليس يتكلم بها منفردة، فلهذا قيل إتباع. وفي تأليفه الكليات قال أبو البقاء أيوب الكفوي المتوفى سنة 94 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة معرفا، هو أن تتبع الكلمة على وزنها أو رويها إشباعا وتوكيدا، حيث لا يكون الثاني مستعملا بانفراده في كلامهم، وذلك يكون على وجهين، أحدهما أن يكون للثاني معنى كما في هنيئا مريئا، والثاني أن لا يكون له معنى بل ضم إلى الأول لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنى، نحو قولك حسن بسن. والذي عليه شبه إجماع أهل اللغة بأن الإتباع في غالب الأمر لا يكون بالواو، وهو ما نص عليه تصريحا علي بن إسماعيل بن سيد المرسي في المحكم والمحيط الأعظم وابن منظور في اللسان، غير أن أبا سليمان حمد بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي المتوفى سنة 88 و300 من الهجرة في كتابه غريب الحديث قال والإتباع في كلامهم على ضربين، أحدهما أن يقال بغير واو والوجه الآخر أن يفصل بين الكلمتين بواو، انتهى كلامه. ومن هذا الضرب الأخير يروى عن الأصمعي في هذا المجال قوله، أي من بين هذه الأشياء التي تحقق فيها الإتباع، قوله: ما له سارحة ولا رائحة، وما له دقيقة ولا جليلة، أي ما له شاة ولا ناقة، وما له زرع وما له زرع ولا ضرع، وما له ثاغية ولا راغية، فالثاغية الغنم والراغية الإبل. وأيا كان الحال، فالإتباع حقيقة لغوية في لغتنا العربية، وهو في كلام العرب كثير، ومن شائع أمثلته قولهم: ما له حم ولا رم، يراد بهما ما له شيء، ويحكى بضم الأول، أي أن يقال حم ولا رم، أي ما له حم ولا رم، أي ما له شيء، وحار يار، وجائع نائع، وفقير وقير، وحقير نقير، وقبيح شقيح، وكثير بثير، وحسن بسن، ومليح قزيح، وشيطان ليطان، أي ملعون، وضائع سائع، وبعيد سحيق، وحزين وزين، وسليخ مليخ، أي لا طعم له، ورجل حاذق باذق، وتافه نافع نافه، ورجل قشب خشب، أي لا خير فيه، وشحيح نحيح، ورجل نادم سادم، وضئيل بئيل للنحيف الجسم، وفرس غوج موج، أي جواد، وغير هذا كثير في بطون التأليف غزير جدا. ومن تشوف من المستمعين الكرام إلى التوسع بهذا الباب اللغوي الغني المليء، فليطلبه في مضان كتب اللغة والمعاجم والأدب، من أمثلة ذلك المنتخب من غريب كلام العرب لعلي بن الحسن الهنائي الأزدي الملقب بكراع النمل، المتوفى بعد 930 من الهجرة، والإتباع والمزاوجة لابن فارس القزويني، هذا القزويني هذا توفي 95 و300 من الهجرة، وكذلك كتاب الإبانة في اللغة العربية لسلمة بن مسلم العوتبي السحاري وغير هؤلاء. هذا وأكتفي بهذا القدر مما سمح به الوقت، وإلى مشاركة أخرى إن شاء الله.

0: واللحظة نفسح المجال مستمعاتنا مستمعينا الكرام، وأنتم تتابعون ممنونين هذه الحصة من برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية على أمواج تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، لنقدم مساهمة أوفياء البرنامج الأديب والشاعر نور الدين اليعقوبي الذي شارك بشريط منوع دسم مفيد نستمع إليه ضمن هذا الشريط.
1: نلتقي من جديد أيها الأفاضل والفضليات ضمن حلقة جديدة مع عجائب وغرائب اللغة العربية، وقد ارتأيته للحديث عن بعض العجائب والغرائب فيها، مثل الكلمات المتشابهة والحروف التي تنال فضل سياق المعنى ذاته من حيث الدلالات والألفاظ والسياقات الفكرية المختلفة. فمن عجب اللغة العربية أن كل كلمة تبدأ بحرف الكاف غالبا ما تعطي معنى لاحتوائي، مثل قولنا كيس وكوكب وكهف وكفن وكف، وكل كلمة تبدأ بحرف الغين غالبا ما تعطي معنى الضبابية وعدم الوضوح، مثل قولنا غيم وغمام وغبار والغدو، فهو يعني عدم وضوح العدو للعيان. والغبي أيضا وهو الذي لا يتضح عنده شيء ولا يميز بين الحق والباطل. كل كلمة تحتوي على حرفي الجيم والنون تعني معنى الخفاء والستار، مثل قولنا الجنين والجن والجنة، وهي الأرض التي أحيطت بالأشجار فلا يظهر ما بداخلها، والجنون وهو الذي خفي عقله والستر. ومن العجائب ما يسمى بالنحت، وهو من أن بعض الحروف كيفما اجتمعت تعطي معنى واحدا، مثل الأحرف باء وحاء وراء، حيث كيفما اجتمعت أعطت معنى الضخامة والاتساع. فقولنا بحر ورحب وحبر وحرب كلها تدل على معاني الضخامة والاتساع. كما يمكن للكلمة الواحدة أعزائي المستمعين أن تشكل جملة كاملة، مثل كلمة قوله تعالى فأسقيناكموه، ولفظة واحدة هنا قد احتوت على حرف عطف وفعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به ثاني. وهذه من العجائب أو مئات من العجائب التي اشتملت عليها لغة الضاد، لغة التنزيل، لغة القرآن، اللغة العربية بفصيح اللسان. والمعروف عن الفعل أنه يتكون من مجموعة من الحروف، مثل قولنا يأكل ويذهب وينام، لكن اللغة العربية تحتوي على أفعال تتكون من حرف واحد، مثل حرف الميم في قولنا مي وهي تعني الإيماءة، وقي وهي تعني الوقاية، وعي وهي تعني فهم القول وإدراكه، وري وهي تعني معنى انظر. أعزائي المستمعين، لا عجيبة ولا غربة إذا وجدنا هذه الألفاظ تشمل هذه اللغة العجيبة التي ليست غريبة، وإنما هي من معجزات الزمان، من المعجزات الربانية، حيث نزل القرآن الكريم معجزا لأهل الفصاحة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أفصح الناس لسانا وأصدقهم قولا، لغريب ما نجاء في القرآن وعجيبه بالنسبة إليهم، لأنهم صاروا عاجزين عن قول ذلك. ومنه قولنا أعزائي المستمعين أن اللغة تستطيع باختصار معاني كثيرة في كلمة واحدة، مثال ذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حيث اختزلت الآية تشريع القصاص في كلمة حياة. وتغير دلالة اللفظ أيضا، كما في قولنا كلمة طالبة، وهي تعني في الأصل الخفة التي تصيب الرجل من الفرح أو الحزن، ثم خصصت بالفرح لاحقا. اللقب والتضاد، حيث تطلق كلمة شوهاء على المرأة القبيحة، لكنها تطلق أيضا على المرأة الجميلة خوفا من العين والحسد. سعة الدلالة، حيث توجد مترادفات تدل على العدد بنفس دلالة الكلمة، مثل الفرقة أي الثلاثة. ومصطلح آخر أعزائي المستمعين، من المصطلحات التي تتداول في لغتنا العربية ودارجة التعبير، لكنها أقرب إلى اللغة العربية من اللغة العامية، وهي من بكلمات، وهي من الكلمات التي دعت في كلام العرب في القديم، ومن بينها كلمة شارفة، مؤنث لكلمة شارف، وله معان مختلفة حسب السياق، ومن أبرزها أن نقول ناقة مسنة وهرمة، وهي النوق الكبيرة في السن. ونقول شيء قديم وكبير في السن، حيث تستخدم كلمة شارف أو شارفة، هذه الكلمة بشكل عام لوصف شخص أو شيء تجاوز مرحلة الشباب أو الحداثة. وشارفة أعزائي المستمعين جمعها شوارف، شارفة مؤنث شارف، شارفة من الذوق من النوق المسنة الهارمة، كما ورد في معجم الرائد. ونقول شريف، وهي من نفس أصل لفظ نفس كلمة شين وألف وراء بإضافة ياء بالطبع الحالي. ونقول شريف وجمعها شرفاء وأشراف، ومؤنثها شريفة وشرائف، وشريف ذو شرف، وشريف من كان من السلالة النبوية. ونقول شريف ظهر شريف رفيع، ونقول شريف الخط الشريف، أي ما كان السلطان يكتبه أو يأمر بكتابته. والعجب إذا كانت اللغة بهذا الجمال والدقة، فإنها كانت ملهمة للشعراء في قولهم، ومثل ذلك ما قال ابن الرومي في قصيدة أمرؤ القيس في قصيدته لمن ضلل بين الجدية والجبل. يقول ابن الرومي: فلما عرفت الدار بعد توهمي، تكفكف دمعي فوق خدي وانهملا، فقلت لها: يا دار سلمى، وما الذي تمتعت؟ لا بدلت يا دار بالبدل، لقد طال ما أضحيت فقرا ومألفا، ومنظرا للحي من حل أو رحل، ومأوى لإبكار حسان أوانس، ورب فتى كالليث مشهر بطلي، لقد كنت أسبى الغيد أمرد ناشئ، ويسبينني منهن بالدل والمقل، ليالي يأسا غانيات بجمة معثكلة سوداء زينها رجل، كأن قطير البان في عكان عكانت على منثنى، والمنكبين عطا رطل، تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحلل، لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد سام لله وابتهل، لأصبح مفتونا معنا بحبه، كأن لم يصم لله يوما ولم يصوني.
2: تعلق قلبي الدل تنعرب.

0: الحلوة تنعم بالدنا الحلوة الحلل.
1: هكذا أحبتي المستمعين الأفاضل الأعزاء، شاكرين صدق وفائكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم، نكون قد ختمنا إشراقتنا لهذه الحلقة، تاركين بين الحروف صدى عشق لا ينطفئ للغتنا الجميلة. نلقاكم بإذن المولى في إشراقة جديدة نغرس فيها مزيدا من المحبة للغة القرآن، لغة البيان.

0: ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

خدم بصوتك لا تصن هو جد به لا حق للنظمات وللحان خدم بصوتك لا تصن هو جد

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخلة يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من صبر على الأذى وثبت على الدعوة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، بعد أن تحدثنا في درسنا السابق عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج، وما جسده ذلك من صبر النبي صلى الله عليه وسلم وثباته في تبليغ دعوة ربه، ننتقل بكم في هذا الدرس إلى مشهد آخر من مشاهد السيرة النبوية يكشف جانبا من مكر قريش وشدة عداوتها، ألا وهو اجتماع قريش بدار الندوة. فما هي دار الندوة؟ وما مكانتها عند قريش؟ وما السبب الذي دفع زعماء قريش إلى الاجتماع فيها؟ وهل نجحوا في تنفيذ ما دبروه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما الدروس والعبر التي يمكننا أن نستلهمها من هذا الحدث المهم؟ أسئلة نحاول أن نجيب عنها في حلقتنا هذه. فأهلا وسهلا بحضراتكم، ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعينا الكرام، كانت دار الندوة من أهم دور مكة وأعظمها شأنا، بناها قصي بن كلاب جد قريش، وجعلها قرب الكعبة المشرفة لتكون مجلسا تدار فيه شؤون القوم، ومكانا تعقد فيه الاجتماعات والمشاورات، وتتخذ فيه القرارات المهمة كإعلان الحروب والنظر في أمور السياسة والمجتمع وتولية القادة وتدبير شؤون القوم. ولما رأت قريش أن دعوة الإسلام تتسع دائرتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنصارا ومؤيدين من أهل المدينة، اجتمعت في دار الندوة تبحث عن سبيل يوقف هذه الدعوة. لم يكن ذلك اجتماعا عابرا، بل جاء بعد تطورات كبيرة أقلقت زعماء الشرك. فقد بدأ المسلمون يهاجرون إلى يثرب، وبايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة والمنعة، وأصبح للإسلام حاضنة جديدة وأرض ممهدة لانتشاره. فأدركت قريش أن الأمر لم يعد دعوة محصورة بين جبال مكة.

وإنما أصبح مشروعا دعويا يتجه نحو القوة والاستقلال. لذلك قالوا: إن تركنا محمدا وأصحابه اشتد أمره وقوي سلطانه. فاجتمعوا في دار الندوة ليدبروا أمرا يقضون به على الدعوة وصاحبها. وقد خلد القرآن الكريم هذه المؤامرة في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع كبراء قريش وصناديدها في دار الندوة، وكان همهم الأكبر كيف يتخلصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يطفئون نور هذه الدعوة التي أقلقت مضاجعهم وهددت مكانتهم الدينية والاجتماعية. فتداولوا الآراء وتبادلوا الاقتراحات، فقال بعضهم: نقيد محمدا ونحبسه فنغلق عليه الأبواب حتى ينقطع أمره ويضعف ذكره. وقال آخرون: ننفيه من مكة فنخرجه من بلادنا ونستريح من دعوته. غير أن أبا جهل، وهو من أشد الناس عداوة للإسلام، تقدم برأي أشد خبثا وأعظم مكرا، فقال: نأخذ من كل قبيلة فتى جلدا قويا، ثم يضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تقدر بنو هاشم على حرب العرب جميعا. فرأوا أن هذا الرأي هو أقرب الطرق للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا عليه واتفقوا. ولكنهم نسوا أن الله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء، وأن من كان الله حافظه فلا يضره كيد الخائنين. أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما دبرته قريش، وأذن له بالهجرة إلى المدينة. وفي تلك الليلة العصيبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه، فلبى علي الأمر في صورة عظيمة من صور الوفاء والتضحية. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتربصين به، وقد أعمى الله أبصارهم عنه، فمضى نحو طريق الهجرة. وكانت تلك الليلة إعلانا لبداية عهد جديد في تاريخ الإسلام. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه لما خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فكانت معية الله أعظم من كل تدبير، وكان حفظه أقوى من كل مكر وكيد. مستمعين الكرام، إن حدث دار الندوة يحمل في طياته دروسا عظيمة وعبرا بالغة. أولا، أن أهل الباطل يجتمعون لمحاربة الحق، ولكن العاقبة للمتقين. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثانيا، أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، فقد خطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة بدقة، واختار الصاحب والدليل ومكان الاختفاء مع كمال ثقته بالله. ثالثا، أن المحن قد تكون مفتاحا للمنح، فاجتماع قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في الهجرة، والهجرة كانت بابا لقيام دولة الإسلام. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رابعا، بيان فضل الصحابة وصدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجلى ذلك في موقف علي رضي الله عنه حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موقف أبي بكر رضي الله عنه في صحبته المباركة. مستمعين الكرام، هكذا ندرك أن اجتماع قريش بدار الندوة لم يكن مجرد حدث تاريخي في السيرة، بل كان صفحة من صفحات الصراع بين الحق والباطل. أراد فيها المشركون إطفاء نور الله

0: أبى الله إلا أن يتم نوره وأن يحفظ نبيه وأن يجعل من قلب المحنة بداية التمكين والنصر. فما أحوجنا اليوم إلى أن نستلهم من هذا الحدث معاني الثبات والصبر وصدق التوكل على الله واليقين بأن الحق منصور وإن اشتدت خطوب الباطل وتعاظم كيد أهله. قال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
3: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
8: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. الدرس إن شاء الله أخصها لفضل الإنفاق في سبيل الله، مجالاته وفوائده عبر أثير محطة الداخل الجهوية. نبدأ إن شاء الله بفضل الإنفاق، ونتطرق إلى ذلك بما جاء في الكتاب والسنة. قول الله جل وعلا في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في آية أخرى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه

0: مسلم، هذا الحديث يحث على أن الصدقة تزيد في المال ولا تنقص منه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو أيضا هو من الإنفاق، لأن في آية في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. هذا العفو من الصدقة أيضا، أن الإنسان يكون يعفو عن زلات الناس، فهذا مثل الإنفاق في الفضل. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. المتواضع أيضا لعباد الله يرفعه الله بذلك التواضع. وعن عمر بن سعيد أبي كبش أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. هذا اللي يعطيها الله المال والعلم، ويقال نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا بأفضل العباد منازل، يعني هم ينقسمون إلى أربعة أقسام. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعملي فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا اللي ما عنده المال ولكن عنده العلم، ويتمنى أن يكون له المال لينفق في سبيل الله، والله جل وعلا مطلع على نيته ويعلم أن نيته صادقة، هذا يكون له أجر المنفق. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. هذا اللي يعطيها الله المال وهو ما هو عارف كيف يؤدي حقوق هذا المال، لا يصل فيه رحمه، لا يؤدي الزكاة، هذا والعياذ بالله هو أخبث المنازل. ووعد الله المنفقين والمنفقات والذين يطعمون الطعام لوجه الله تعالى بالأجر الكثير. يقول الله جل وعلا في سورة الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذه الجوائز، هذه الكرامات التي تتلقى الملائكة بها أهل المطعمين الطعام في الجنة، هذا النوع من الإحسان والإكرام لا يوصف، لأنهم كانوا أصلا يطعمون الطعام لوجه الله تعالى، لا يريدون جاه ولا شكور ولا مدح ولا فخر، إنما يطعمون الفقراء والمساكين لوجه الله، وهذا الجزاء من جنس العمل. لكن الإكرام في الدنيا لا شك أنه زايل مهما طال، لكن إكرامهم هم في الجنة دائم لا يزول. وهذا الإطعام وهذا الإنفاق ينبغي أن يكون جزء منه سرا وجزء علانية. جزء سرا لأن يعود خبئ بعيد عن الرجال لا يعلمه إلا الله، وجزء يعود علانية لعل الناس يعني تقتدي بالشخص المنفق علانية، وهذا هو الأفضل، أن يكون بعض منه سرا وعلانية، ويكون أيضا مخصص لوجه الله تعالى. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص في النية والعمل هو أهم الأشياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

سوار القلوب ومقيل العذرات ومحرش الكروب.

شفت لك والغنى الله والحمد لله يا يا يا يا يا

وسأله مغفرة وفضلا إنه مبسوطتان لسائلي يداه. أقصد منقطعا إليه فكون

سيدات غرايب وصون هيب وجهد هي لولاهم ما شهدت به لولاهم إليه العنت العقول فأمنت بالغيب.

الوجه لوجهي وله سجود ووجه وجباه طوعا وكرها خاضعين بعزه وله عليها

على العرش والكرسي ثم على عليه علاه وسحاب ساط العرض فرشا.

رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. كم نعمة أولى كم من كربة نجلى وكم من مبتل عافاه إذا بليت بقربة أو كربة فادعو الإله وقل سريعا.

لصاحب يسكت ديون فاقضيها عنه وبلغه الذي يهواه واقبل توسلنا بفضل محمد وبمن له وجه لديك وجاه واشدد عرى عبد الرحيم برحمة حادث قد وطممنا حلاه وذقه برد رضاك عنه فلم يعجل على عبد لقب من كان عينك بالرضا ترى أقمع بحولك حاسد وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاه

زم زم ويا جنان محمد من صاب بين الزمزم.

راحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهوى ربهم بذات الربع شرقي ذي الهوى ربهم بذات الربع

ترى عيان عن الصبا بعد ذكرها إلا رعوان عن الرعوى منازل ما هاجتهما إيه قبلها فقلبي على صف الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذى بوصل آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها غازل غازل غزلانا إذا ابتسمت خرت الفرق.

Yarın sen ey ne deydin? Hiç ne bahçe hiç

وشعاع في الليل الحاسي لو لو

الرضاعة ذي زمزم رضعة ذي زمزم رضعة ولا حرمت يوما علي المراضع علوا صيحة حبيبي طيبة تبرد بكر سليمان ما تكن الأضياء بذكر سليمان.

لعله صحابي بطيبة يبرد يبرد بكر سليمان ما تكن لطالع بيكر سليمان ما تكن لطالع بيكر سليمان ما تكن لطالع بيكر سليمان ما تكن لطالع بيكر سليمان ما تكن لطالع.

لا فرقان بالربع سبحة سندمكي بالربع سبحة سندمكي سبحة سندمكي وفي كل ربع من مرابعها أبكي

بدر وحسن الى وكان ملك كذا الملك يبدله وحسن الى وكان ملك لا يا يا

0: حرام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا مستمعينا، حياكم الله وبياكم، أتمناكم جميعا بخير. هل سبق أن سمعتم أن هناك أنغاما تشفي بفضل الله؟ نعم، يتحدث العلماء عن العلاج بالموسيقى، وكأنها تعيد لجوارحنا وأعضاء جسمنا توازنها المفقود، حتى قال بعضهم حين يعجز الدواء عن الوصول إلى أعماق الألم تتسلل الموسيقى برفق لتلمس القلب والعقل معا. أهلا بكم في حلقة سنتناول فيها بإذن المولى موضوع الموسيقى ودورها في العلاج. هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن العلاج بالموسيقى فكرة قديمة وحديثة في آن؟ لقد استخدمها الإغريق والمصريون القدماء لتهدئة النفوس، والطب الإسلامي أشار إلى أثر الأصوات الجميلة على النفس. وهنا نستحضر كلا من ابن سينا والرازي. فماذا مستمعين الأعزاء عن مفهوم العلاج بالموسيقى؟ الجواب بعد لحظة.

تناولت العديد من الكتب والمراجع الحديث عن استخدام الموسيقى بشكل ممنهج لتحسين الصحة النفسية والجسدية، حيث يطبق في العديد من المستشفيات مراكز إعادة التأهيل والمدارس. ومن الفوائد

إن الموسيقى الراقية الرقيقة تنشط مناطق في الدماغ مسؤولة عن المشاعر والذاكرة، كما تخفف القلق والتوتر والألم، وتساعد في حالات الاكتئاب والتوحد ومرض الخرف أو ما يعرف بالزهايمر واضطرابات النوم. فالاستماع والاستمتاع بموسيقى هادئة حالمة يجعلنا نستسلم للنوم والاسترخاء بسهولة.

من أنواع الموسيقى المستخدمة في العلاج موسيقى هادئة، وقد تكون روحية أو كلاسية أو صوفية. ولا تستغرب أخي المستمع، أختي المستمعة، أحيانا يطلب من المرضى العزف أو الغناء كجزء من العلاج. وهناك تجارب معاصرة، ففي ألمانيا مثلا يتم إحداث مراكز تستخدم الموسيقى مع مرضى السرطان، وفي اليابان أرض حضارة الشمس المشرقة التي لا تغيب تدمج الموسيقى ضمن برامج العناية بكبار السن. وهناك في العالم العربي مبادرات شبابية لعلاج الأطفال من خلال الموسيقى، إنها بحق وبصدق وجه إنساني عميق. فكفى الموسيقى فخرا أنها تعيد التواصل مع الذات، وتحرك الدموع المكبوتة، وتبعث على السلام الداخلي، وترخي العنان للنفس المكلومة الكاتمة لمعاناتها الداخلية أن تركض نحو عوالم فسيح رحبة للتفريغ والتطهير الباعث على السكينة الداخلية والسلام الداخلي.

نعم أحبتي المستمعين الكرام الأماجد، في عالم يضج بالصخب تبقى الموسيقى دواء بلا آثار جانبية، نغمة واحدة قد تكون أقوى من 1000 حبة دواء أو أي أقراص مسكنة إذا عزفت بإحساس واحترافية وسمعت بإحساس صادق من الأعماق.

إلى هنا سيداتي سادتي، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها لموضوع الموسيقى ودورها في العلاج. شكرا على حسن جميل إصغائكم، دمتم على جمال النغمة الساحرة والموسيقى الآسرة.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد عهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار مشرفا عاما يونس الكنتي
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور فرجة أحسن فرجة
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد برامج متنوعة أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إسرائيلي واخطف نجم الليالي واشغل

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: قسم التمثيل يقدم.
4: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
5: نعمل زوج
4: إذن، يلا نبدلو الهوى ونعملو شي رحلة.
5: رحلة؟
3: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.
6: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 23.
7: سالم.
8: اصبر.
7: شكاين؟
8: وعلاش دابا علينا بهاد الهود؟ هادي غير المشاكل المخلوقة والسلام، ماشي حتى المشاكل اللي هي كاينة واقعية ومحسوسة.
7: بحال الزعما؟
8: وما عندنا لاش هاد العود؟
7: ايوا يا اخي عدو، انا هادشي اللي نقدر نعمل معك. إلا كان ربي بغى لك راه غادي تخرج من سعدك، وإلا كان ربي بغى الخليفة راه غادي تطلع من سعد خليفة.
8: لا واه دابا هاد الفال هذا عمرو كان في الدين؟
7: لا ماشي في الدين، ولكن أنا بغيت يكون ضميري مرتاح.
8: تبارك الله على سيدنا يوسف الصديق.
7: سكت سكت سكت سكت سكت، هاد الهضرة عندك سكت.
8: إوا دابا شنو عملنا؟ غير قولي شنو عملنا.
7: الوراق راهم في يديك، معايا طول سالم ياخذ ورقة منهم واللي يربح أنا معاه.
8: إوا هي دابا

0: قول لي ما بغيش يتزوج لهاد حليمة والسلام.
1: ابدا.
0: ايوا شنو هي دابا معناتها نضربوا العود؟
1: معنيتها فالو خلاص.
0: وعلاش علينا بهذا الفال؟ واش انا دابا صاحبك ولا ماشي صاحبك؟
1: صاحبي.
0: ايوا صافي تقاضات.
1: على غير حيت انت صاحبي اجي نبداو نقطعوا الطريق.
0: يا سيدي ما بغينا نقطعوا الطريق، بغيت غير تعاونني وتوقف معايا.
1: كان خاف من الله.
0: كتخاف من الله؟ اوجتك الغيره مني تكون عندي امراه صغيره وجميله.
1: حاشا ولا يرضى الله، وانما كان خاف من الله.
0: ما جاك الخوف من الله حتى طلبت منك توقف معايا في هذا الزواج. يا في زواج الحلال الله يا ودي الحجال. كي خصك تكون منطقي حتى مع نفسك، ماشي غير انت تزوجتي وفتح عليك الله تنسى الناس الاخرين كلهم. لا لا لا لا لا، انا ما نبغيش. اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا احدا. انت دابا دبرتي على هميزه، عاود دبر لخوك على هميزه.
1: سيدي اسمع مني كلام الصح.
0: هاو
1: انا مستعد نضحي بهاد الهمزه وبهاد النخوه وهاد الرفاهيه. واش انت كيحسبك راني عايش سعيد؟ ابدا. انا نفضل بعد من هاد الهمزه ونموت بالجوع وناكل الخبز حافي ونخدم الكرفي ونطيح الحيوط. لا لا لا يا خويا عدو، انا ضميري كيخزيني على هاد الزواج. كيجيب لي الله انا ماشي واللعنة تبعاني فين ما درجت. انا ماشي والناس كتنعتني، انا ماشي وكل شي كيخزيني. وزمان قالوا اللي خدا المراه على الطمع كيموت فقير. اسمعني يا خويا عدو، لي وجه الله يلا نمشيو فحالنا، يلا نكملوا طريقنا لاسفي. شحال هذا من شهر باش خرجنا من فاس وحنا مازالين غير في الطريق؟ الحجاج هادي شهرين باش حجوا ورجعوا، حنا خايدين في زواج العكوزات والهمزات الحامضة. لي وجه الله خويا عدو، الطعام والمحبه يلا فحالنا، ياك الفلوس عندنا. واش غادي نبقاو نعملوا هنايا؟ الا بغينا نربحوا الفلوس خاصنا نجيبوهم على دراعنا. عدو جاوبني الله يجازيك بخير، يا الله فحالنا، يا الله نقبطوا الطريق لاسفي.
0: يا الله فحالنا. ايوا هي دابا ما بغيش يتعاوني، ما بغيش توقف معنا والسلام.
1: ولكن راه كاينه واحد القضيه تما خاصك تعرفها.
0: شنو هي؟
1: كاينه علاقه عاطفيه ما بين خليفه وحليمه.
0: حليمه زعما كتحب خليفه؟
1: الحب الكبير قايس وليلى على القايده.
0: ايوا من بعد
1: انا ما بغيش نكون بالليله في هذه القضيه.
0: ايوا اسمع لي، نقول لك واحد القضيه، اما غادي تزوجني بعد حليمه والا غادي نقطع معاك العلاقات كلها. ما انت صاحبي ما انا صاحبك.
1: اشنو؟
0: صافي اليوم غادي يكون اخر نار نشوفك او تشوفني.
2: سيد الحاج
1: اش كاين؟
2: هذا سيدي خليفه جاب الشرفه وقال لك بغى يشوفك.
1: اللي قلت لك ساعدهم مشى مسكين ودبرها للشرفه وجابهم. اصبر بعدا مدلي دوك الوراق. هاك هاك هاك هاك سير هاك، اختار ورقه من هاد الزوج.
2: ولاش؟
1: لاش كتسول؟ ارفد منهم ورقه ومدها لي وقول لي هذا هو اللي يديها وصافي.
2: ها يا سيدي، ها هو اللي غادي يديها.
1: مازيان يا مدبر امري ولا علم لي، انت حسبي ونعم الوكيل يا ربي.
0: واش كتعمل؟
1: اسكت خليني بعدا نقرا هاد الورقه.
0: ايوا دابا انت قريتيها، شكون انا او هو؟ عدو او خليفه؟
1: بكل اسف هو.
0: ايوا
1: ما عندي ما نعمل، الفار طلع من جيته.
2: اش غادي نقول للخليفه اسيدي؟
0: سير تقول له، سير قول له دابا احنا مشغولين، عاود يرجع من بعد.
1: اصبر لا يا ودي، قلتي جاب معاه الشرفه.
2: اسيدي
1: سير قول له يدخل.
2: واخا سيدي.
0: دابا شنو دابا غادي توافق على زواج خليفه من حليمه؟
1: لا كنفضل ما نقطعش معاك العلاقه على هذا الشكل وبهذا السبب. النهار فاش طلع لي في راسي غادي نقطع معاك العلاقات بطريقه اخرى.
0: واش غادي تعمل مع هذا اللي جاب الهز والدهز؟
1: شوف وسكت.
3: عاجبا

عندنا النية الحسنة ما نعرفو مزاحة خانة بنتكم جاتنا في القناة بغينا نطلبو ضيف الله صداق ما نضربو

0: الحساب بلوفان بفعومة وجاب، وإلا كنتوا لينا في المكتاب نعجبوكم بإذن الله. عريسنا خليفة مطمور بالجد وتمارة مشهور، فنان وكلامه معبور، وإلا عطى كلامه يوفاه. ملي القلب حب العذراء عجباتنا في النظرة، جينا حنا الشرفة والحضرة وجينا طالبين ضيف الله. بنتكم جيدة وحسيبة وشريفة وآدمية، وولدنا خليفانية هو غير ولد باب الله. إيوا سيد الحاج داوينا بدواك.
1: مول دوا يداوي كل شيء.
0: إيوا حنا طالبين ضيف الله. تكرمنا.
1: مرحبا ضيف الله. مرحبا مرحبا. ما عندي ما نقول.
2: علاش كتعبل؟ علاش كتعبل؟
1: يا أخي هاد الناس حطوا عليك بالرميز.
3: الله.
2: شنو زعما دابا؟
1: شوف واسكت ما تخافش، إلا كمل الله أنت هو مولاه.
4: سيد الحاج بغينا كلمة الرضا منك.
5: الله يخلط. نحسنا في نقطة الجوال.
3: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. أنا حسيبي الله عمري في حياتي كلها، وأنا دابا في عمري 65 عام ما دخلت في مسألة الزواج، ولكن اليوم على وجه السي خليفة ما قدرتش نردها في وجهه. وحاجة أخرى، ملي قالوا لي الحاج علي بن شامة رجل اللطامة هو المسؤول في هذه القضية، قلت ما فيها باس نشوفه ونتعرف عليه. والحقيقة السي علي بن شامة هاد اليوم كلها الناس ديال الحومة كيتذكروا عليك.
1: شاد اللي القشاب عليك.
3: الله شاهد، ما كاين شي نهار فاش ما كنذكروك شي 10 ديال المرات هي القليله.
1: تعملها لكم قل الشغل.
3: الحقيقه انا كنت كيحسبني هذا السي علي بن شامه راجل مبيطامه، شي راجل كبير شي باني الدوجه في الزمان. الساعه مسكين مازال صغير.
1: والله لو كان سمعت قلتي لها امك طامه يا حتى تطمرك.
6: يا من بعد قلك سيدي التمس الخير عند حسان الوجه.
3: يا سيدي
6: ايوا داكشي اش كتقولوا دابا بالسلامه والعافيه؟
3: ايوا ما بغينا شي نجيو لهاد الدار ونرجعوا خاوين. ايوا تكلم راجل ميطامه.
1: اسمع لي هادشي باني شحال ما يقطر عليا الشمع.
0: قالك سيدي اللي قصد الدور الكبار عمرو ما كيخي.
3: معلوم معلوم الله يا ولدي.
1: شوفوا ما يتكلموا لي على الكبيره ويعاودوها. كيدوي على امي طما.
3: وانا عمري الحمد لله في حياتي ما عملت يدي في شي حاجه وجبتها خايبه، دائما الحمد لله كنجيبها سبعه ربعه. ايوا تكلم الحاج. ايوا تكلم راجل امي طما.
1: خلي عقلي ما يفكني من لسان هاد العقروش هاد الشايب، غير نقول له الله يكمل بخير. ما شفتك شايف هاد القضية يا عدو؟
2: ولا
1: ما شفتك شايف هاد القضية؟ قلت لك
3: ايوا سي علي راه حنا كنعينو كلمتك الكريمة. ها لا يحشمنا معاك. اه يا سي علي راه واخا ما كنعرفوك شي من قديم، اللي خف عليك اصلو شوف فعلو.
1: صافي هالكني هاد الشي باني كلالي الدماغ.
0: ايوا فكنا سيد الحاج علي شوفني.
3: ايوا خلي راه كيبيع علينا شبابو غالي.
1: شاتي بها اللهيله خبيت جاب لي اللي كيحمر الوجه خبيت ديال النهار الكبير.
3: ايوا دوا سيد الحاج علي قالوا لي كنتي ناوي بسلامه تحج هذا العام على رجلك، الساعه كتبت لك التربه هنايا في الرباط.
1: تربة على انا مت.
3: لا لا لا لا قياس الخير عليك، بغيت نقول زعما كتبت عليك العتبة.
1: العتبة عندنا حنايا الدار.
3: ايوا الدار عندنا حنايا هي المرأة، بغيت نقول زعما على ازواجك بامي طما. وبعدا راه حنا كنسالوك الحق، عملتي عرسك بوحدك وما عرفتي حتى على واحد.
1: معلوم. كيف جاك الاخ؟ ها ولا عيني هو.
0: ايوا سيد الحاج علي واش قلتي لنا؟
6: اش غادي نقول لكم؟ الله يعمل لي فيه الخير.
0: لا لا لا لا لا انت ما تعطينا شي خيط من بخير.
3: لا لا لا
6: ايوا ولكن انا دابا مازال ما فهمت والو في هذه القضيه.
3: مسكين. ايوا الله يجيبك على خير. ايوا سيدي حنا جينا كنخطبوا للسي خليفه كريم.

0: سيدي مرحبا معني ما نقول.
1: اش كتقول سيدي اش كتقول؟
0: الله يكمل بالخير سيدي. هذا وكان كاين شي حاجه اخرى؟
2: هادشي علاش جينا فهاد الساعه؟
3: ايوا سيدي نقراو الفاتحه نقراو الفاتحه.
0: واخا سيدي واخا.
1: اش كتعبل ها؟
0: كان السرعة راضي مع هذا الخبيث.
3: ايوا فينا هو بعدا سي خليفه؟ فينا هو سي خليفه؟ كان فينا
4: هو موجود.
3: سيدي سيدي سيدي خليفه
5: خليفه
0: سيدي خليفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله
5: الله يحفظكم الله. نعم
3: ايوا ايوا سيدي بالرفاهي والبنين
5: بارك الله فيكم.
3: ايه والله عمري ما عملت يدي في شي حاجه ورجعت خايب حتى في الروح. الحمد لله
0: خبيت خبيت ما عندي ما نقول له.
1: وانا
0: ايوا هادي مشات. ومره اخرى الى جيتي تخطب شوف شي خبيت بحال هذا ديرو معاك يخطب لك. ايوا
4: الله يكمل
3: بخير. الله يكمل بخير.
0: بلاتي بلاتي يا سيادنا نعملوا الفاتحه نعملوا الفاتحه.
3: الله يكمل بخير. هالعيالات هالعيالات

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

ఉండొచ్చు వాడు వాడు వాకద్దు మహం భంగ

سجدا شيان لشاهي لا يرضن الجبين من الماء.

0: ومقام فاق هو الثالث، ومقام التحرار هو الرابع، ومقام الكحال هو الخامس، والزراق هو السادس، والبياض هو السابع، والبتيت هو الثامن. برجع لهم،
1: أيوه.
0: كر وسيني وفاق والتحرار والكحال والزراق والبياض والبتيت، هم ثمانية.
1: طيب سي الصعيدي، لكن هذه هي أنواع جوانب حسب المقامات في أزوانة والموسيقى الحسانية، كم يفوت يجيوه والمطرب؟

0: من المده ديال الهولي كي ادي
1: جميل. حتى المده العاديه للمطرب من قد راحته هو ياك يجي الهول كامل هي ساعه. ليش الساعه هي اللي يستكعوا عليها البناط 60 دقيقه اكثريتهم.
0: نعم.
1: كاين من البناط اللي يستكع على ساعه ونص وكاين من البناط اللي يستكع على ساعه. ساعه هي راحته راحت المطرب.
0: نعم.
1: ايوه ليك الساعه مقسمه على 7 مقامات والله 8 كلها نعطالو قرعتهم ذوك ذوك ذوك تعرف دقائق اللي كوماتي. ويلا مقام يجيبوا في المقام يجيبوا المطرب يجيب فيه شور ونحية. كل مقام يجيب فيه شور ونحية وهو ما يزيد على ذلك برخوي الغناء وتعجيله. المغني يعجل الغناء تعرف ويرخيه لأن الشوار دائما ونحية بعضها معجلة والهول المنطرح تعرف ما هو ما هو ما هو ما هو معجل. والأكثر هو الهول المنطرح بالغزل والبكاء على الأطلال وحكاية القصة الجميلة مع العزف على التيدينيت.
0: جميل. طيب سي صعيدي تكلمتي على كم يفوت المطرب من مدة ديال الهول. ما كرهتو احنا هذه الحلقة أيضا موجهة للشباب يكنها تحافظ على هذه الذاكرة الموسيقية وهذه المفاهيم والمصطلحات. أشني هي أسامي الأشوار وما كرهناش بالقيفان إلا كان
1: الله الله. الحقيقة الأشوار لا نديروا منهم واحد ونشوهدوه والأخرين هم اللي لا كلهم شاهدوا لا نقولوا أنا واويل أنا وال هو عند بالحسانية ولازم يعود لهم الحاسي ويقبض يجيب رشة والدلو ويربط زايل ويسقي عليه الحيوان.
0: نعم.
1: ذاك اللي يقود الجمل يشبذ الماء هو أنا وال.
0: آه.
1: أول أشوار وسماه على ذاك النوع من من من, من, من الأحوال.
0: نعم.
1: هو أنا وال لملس يقولوا هم أنا وال لملس يقول واحد فيها والفي دمعتها بالتجلاج أتبان تروري ما سكنت راعي ذوك ذنوبك الحاج اللي قاعد تبان فقعد دنا دت هذا قال وأنا وال لملس. كاين شور ثاني قالوا المريرة وكاين شور قالوا الشطان وكاين شور قالوا التغاميس وكاين شور قالوا الساس وكاين شور قالوا قتمار وشاهدوا.
0: طيب إذا كان هادو هما أسامي الأشوار أكيد كيف تعرف سي صعيدي وانت أدرى مني أن الرقيص جزء من ديك اللوحة الموسيقية اللي كتقدمها الفرقة الموسيقية الحساني. أشني أنواع أسامي الرقيص وإحنا كنتكلموا دائما في إطار هذا الجانب الفني الموسيقي وأكيد أن الرقيص اليوم دخل في الكوليغرافيا ولكن اللي بغي نعرف منك أشني أنواع أسامي هذا الرقيص.
1: زين حتى جميل هذا الرقص الرقصات اللي يعني الشهيرات قاع عند الناس أصلا.
0: نعم.
1: هي رقصة الشرعة يقول ورقصة البليد اللي بالشور ورقصة جاكوار. جاكوار تعود ترقصها كما مرت ترقصها على المرأة وتقبض كاسين وتملك كاس الأقب واحد قاب كاس الأقب واحد قاب ديك جاكوار. ورقصة قيرة تعدل بسرعة ويعدوها دائما الرجال وبالدوران وبسرعة اللي هي رقصة قيرة. هذه كاين رقيص هذاك سنقلها التمازير والتمازير هو تعاسير يعود الرقاص يعود واقف ويجب بنص الفوقاني قاضي ينتهي من سترام ويرفع الأقب كأنه عاد يعاصر. كاين التقلمين رقصة التقلمين يعود الرقاص والله الرقاصة تقلمان يقول لك هز القلمونة تعود هي شوية القلمونة اللي علم عضي قاعدة رافع
0: يديك القصة اللي كتكون
1: تحضرها من فوق تعود ترقب وتقوم خرسة كبيرة قاعد من القلمين. كاين التنسفين لا ولازم يتنسف في الكرعيه ويرقص كي زايل مقيد يتنسف هاك. كاين التشباح كيقول لازم الشباح بيجي بالحاله. هذا هو رقصته كل رقصه مسميه. كاين رقيص بالحرق معروف عند العليات وكاين رقيص بالدبوس يرقص الرجال وكاين رقيص بالتصبع يعود يشبح يديه ويصبع.
0: جميل. واكيد السي صعيدي ان كل رقصه عندها طرقها عندها طقوسها عندها شروطها. طيب ما قدو اليوم نتكلموا على أزوان أو الموسيقى الحسانية ما ذكرنا أهم الآلات الموسيقية الحسانية أكيد فيها التقليدي وفيها العصري.
1: صحيح.
0: إلى سمحت سي صعيدي بداية تعطينا أسامي الآلات الموسيقية الحسانية ونبدأ بالتقليدية منها.
1: جميل جدا. الحقيقة الآلات الحسانية هي الآلات القديمة والحديثة.
0: أيه.
1: الحديثة يكلم معدلة من المعادن كيف جيتار
0: صحيح وهذه عصرية.

0: دي طاريه على
1: طاريه على على, على الموسيقى. نعم. وكيف مثلا البيانو هذا جالس هو يخبطوا به النقمات كامله
0: والورق وكيف الورق
1: تماما والورق وقلنا جيتار والورق والبيانو هذا هم الالات المصنوعه الحديثه.
0: إذن بالنسبة للتقليدية الآلات الموسيقية الحسانية التقليدية الأصيلة
1: بيك نقول لها تيدينيت.
0: أي تيدينيت أشناب تها تيدينيت
1: تيدينيت هي عود تعود قدحها مستطول كيل حوض على استطويل وتارها أربعة تشبطن ثنتين اللي هم السلوك ولمهارة اثنين.
0: ومن يخبط هاد تيدينيت
1: الراجل الخاص المرة ما تعود
0: لها خاصة بالذكور
1: خاصة بالذكور واردين واردين خاصة بالعليات لأنه يندر على عدد القدح السلاح اللي واردين والحفرة اللي فيه ينقال هو وبعوده ومغطي من فوق اللي هو الطبل
0: وهذوك الأوتار ديالو مناش يصوبهم سي صايدي
1: سلوك بلاستيك لا سلوك بلاستيك عادي يا غير بصيفة هو له يطول فيها 12 وتر 12 سلك
0: عدد الأوتار اللي كي
1: عدد الأوتار يا وجههم تجوات شكلهم واحد في الغرض يا غير مطاولين باش يختلف الصوت في تصويت الآلة اللي هو هو هو هو, هو الحفرة اللي وسط أردي قالوا هو هذا هو أردي.
0: وعلى ذكر تيدينيت قد سمعت أن في واحد تيدينيت حجمها صغير وفيه لا وتر واحد
1: حسب اختيار المطرب الى بغى يدير وتر واحد الى بغى يدير اثنين بغى يدير ثلاثه ذاك هو اللي باغي كاين الطبل طبل بسيط كاع جل ملبس به السلاج ويرد.
0: طيب اكيد سمعت قد سمعت سي صعيدي وانت غادي تشرح لنا اكثر والمستمعين ان فيه واحد مجموعه ديال الاشوار اللي ما عاد تستعمل شنو هي الاسباب في الموسيقى ديال الازوان كانت فيه واحد مجموعه ديال الاشوار اللي كانت تستعمل في واحد الزمان ولكن بحال كانها انقرضت اليوم شنو هي الاسباب وشنو هي بعد قاعد الاشوار.
1: جميل جدا والله الاشوار اللي هذا زوان كيف قلنا قبيل ونقول للمستمعين يعني عن أول ما وعدل نصوان الجامع الكحلة والناس اللي خابرين فيها اليوم مشاو كاملين سبحان الله العظيم كيف المطر السيدات ولا بو قرن
0: ومشا معهم
1: كيف سيد أحمد البكاي والعوة كيف هو لازم يدح الكهولة ذوك الكهولة اللي مشاو معاهم الأشوار القديمة هذا الناس اللي صغار منهم قليل عنك تشبر منهم واحد يسجل بن يدير في هذا الأشوار اللي هما
0: وتكد تعطينا ساميهم هذا
1: والله والله والله خالق شورن قالوا القميص لا القميص وتوف وخالق شورن قالوا التقرين وتقرين كلمة سودان وكاين شورن قالوا الرج الرج تعرف حسانية ولاد مرج به النعاس وكاين القيام شور القيام وكاين السيق وسمع السيق هذه الوليات
0: هذيك اللعبه الشعبيه
1: وكاين الكلاب شورين قالوا الكلاب وكاين شورين قالوا القرين هذا كامل المطربين يسموه كيف بغاو
0: وفي قيفان سي صعيدي تكلموا
1: على واحد يقول يشكر واحد يشكر واحد على خبرته الاول يقولوا تخبط الكلاب بلاعتيك وتخبط في الهول خبيط سيق وتخبط القرين بالطليق فيه الشعر الأساس تخبط القميص وتقرين تخبط القيام خبيط زين تخبط الرجل أهلين وزوانك تخناسوا فما قدوك فهم زين زين مولي تنقاسوا تخبط غراس بلانزاع جبتوا وتجيب أجناسوا شعر غيرك في الحق رابط راسي غراسوا.
0: الله لا يبكمك ما شاء الله عليك كان حييك. إذن باسمكم مستمعي الكرام أشكر ضيفي الكريم اللي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليه قدم واحد معلومات مفيدة بالخصوص الشباب الصاعد الواعد اليوم يكنه يكون على معرفة بالموروث الثقافي الحساني لا سيما في شقه الغني جدا في إيقاعاته وفي مقاماته اللي هو أزوانه والموسيقى الحسانية. إذن باسمكم مستمعين الكرام أشكر ضيف الكريم سي صاعد حسن الحاتم اللي استضفنا بصفته مهتم بالموسيقى الحسانية أوزانا ومقامات وظهورها أي فن

0: الهول بشكل عام وأزوان، أي الموسيقى الحسانية. كنشكره على كل ما تفضل به من معلومات، وغادي نكون جد سعيد أنه يكون إن شاء الله ضيفي في حلقات قادمة وفي مواضيع أخرى، لأنه مهتم بالموروث الثقافي الحساني. لكم خالص تحيات أحمد العهدي ونعيمة أبي دار كطاقم لهذه الحصة الإذاعية.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.